0: ذكر. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النجم والقمر تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في هدأة الليل أكثروا من ذكر الله تعالى، فذكر الله أحب الأعمال إلى الله وأعلاها وأزكاها وأعظمها وآكدها، كيف لا ومن الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، وهي أعلى شعب الإيمان وأعظم العبادات التي هي الصلاة، أهم ما فيها ما تتضمنه من ذكر الله تعالى من القرآن والتسبيح والدعاء. يقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فذكر الله إخوة الإيمان يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيد الإيمان. ذكر الله يزيل عن القلوب الهموم والأحزان ويملؤها بالسرور والرضوان، وهو سبب لنشاط القلب والبدن وقوته ونور الوجه ونضارته وهيبته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله المبارك بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون

آمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

عتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

0: عتيق. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء وحتى الآية 33 من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك بدءا من الآية 34 من سورة الحج.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

بهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم

قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

يختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم.

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل المبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 34 من سورة الحج وحتى الآية 74 من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان في حوالي 4:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني، معه قارئا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 5:09. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الصف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: والعز في تقوى الإله.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مصدر العلم الصحيح، من عرين العربية، من مصدر الوسطية والاعتدال، من مصدر النور، من مصدر العلم، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وما زلنا نتنسم عبير شهر ربيع الأول، شهر مولد النور الذي محى الظلام، شهر مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميزه الله بصفات لم تكن في غيره، فكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، يعود المريض ويزور الفقير، ويعطف على المسكين، ويمسح على رأس اليتيم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلح ثيابه بنفسه. وورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم

0: تفاصيل الأنبياء، فقال أولهم: أتعجبون؟ لقد اصطفى الله آدم على البشرية. وقال الآخر: لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الثالث: لقد كلم الله موسى تكليما. وقال الرابع: لقد خلق الله عيسى من روحه، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لقد استمعت إلى كلامكم وإلى عجبكم، إن آدم عليه السلام اصطفاه الله على البشرية وهو كذلك، وإن إبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد الأولين والآخرين، وأنا من يدخل الجنة، وأنا أول من يدخل الجنة من فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله. الأنبياء جميعهم أطهار، ومحمد من بينهم مختار. هذه إرادة ربنا في ملكه، فبنوره سبحانه تشرق الأنوار. نور تجلى من العظيم، وتفتحت من فيضه وجماله الأزهار. الله أرسل في الأنام محمدًا، ومضت بخاتم بعثته الأقدار. صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله. أسألك يا رب ببركة فجر الجمعة شفاءً لكل مريض، ومعافاةً لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. وأسألك يا رب قضاء دين لكل مدين، وأن ترحم أموات المسلمين أجمعين، وأن ترد عن مصر كيد الكائدين. دائما خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، سائلا الله له التوفيق والسداد، مستهلا صلاة الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءاً من الآية 27 من سورة قاف، وحتى الآية 30 من سورة الذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

need

يوم هم على النار يفتنون.

0: صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وكانت بدءاً من الآية 27 من سورة قاف وحتى الآية 30 من سورة الذاريات، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكاه الله في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه الله في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأنشد محب للرسول يقول: لمحمد تهفو القلوب غراما وتحن شوقا بل تذوب هياما، وله مقام ليس يدركه الورى ومكانه عند الإله تسامى. فرحت به الدنيا وعم ضياؤها وأزال عنها غمة وظلاما. صلى عليه مع السلام إلهه ما جاء مشتاق وقال سلاما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، سائلا الله له التوفيق والسداد.

عز يدوم وباسمه نتخلد.

0: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات لم تكن في غيره، فتحلى صلى الله عليه وسلم بالصدق والتواضع وبالشجاعة والرحمة والعدل، دائما للبشر والصفح والعفو. فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما سئل صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فقال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم أبيضا مائلا إلى الحمرة، وكان صلى الله عليه وسلم كالقمر المنير، فكان أحسن الناس وجها، وكان متوسط القامة أسود العينين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كان متوسط القامة لا بالقصير ولا بالطويل، وكان صلى الله عليه وسلم حديثه رصينا مؤسرا. الله أرسل في الأنام محمدا، ومضت بخاتم بعثته الأقدار. الله فضله على نظرائه نور تسامى، نور تسامت تحته الأنوار. صلاة وسلاما عليك أبا القاسم سيدي يا رسول الله. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من

مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات

0: استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من إقامة الصلاة القدم بالقدم الكتف بالكتف سووا الصف سدوا الخلل لا تجعلوا للشيطان مجالا بينكم استووا. الله أكبر
1: الله

اكبر. الله اكبر.

فقبلته وشكى حاجته لك فأجبته واستنصرك فنصرته واستنصرك فنصرته واستنصرك فنصرته. اللهم انصرنا.

من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك.

الله أكبر.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، نقلناها لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. كان معنا قارئاً لصلاة فجر اليوم القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ورافعاً لأذان الفجر استمعنا منه إلى ابتهالات دينية الشيخ محمود علي عوض الله. أمن في صلاة الفجر الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، مهندس طارق حسن، حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، لبيب عبد الهادي، أحمد إمام، محمد كمال، ومن كنترول الإذاعة الخارجية مهندس أشرف أبو زيد، مهندس طارق شحاتة، مهندس حنفي محمود. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا واسع العطايا، يا من بيده ملكوت كل شيء، أشرق في قلوبنا نورا يمحو ظلام الحيرة، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واكتب لنا في يومنا هذا دعوات لا ترد، وأبوابا للطيبات لا تسد، وأرزاقا لا تنفد. إخوة الإيمان، طابت جمعتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي لما تيسر من سورتي الفجر والبلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر

0: من آيات الله البينات من سورتي الفجر والبلد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فسلام على المحافظين على صلاة الفجر، لله ضرهم حين حرصوا عليها لميقاتها فحفظوا وقتها وداوموا على أدائها وفازوا بأحب عمل إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بإذن ربها في 6:37 إن شاء الله تعالى. يؤذن بصلاة الظهر لهذا اليوم، يوم الجمعة، في 12:51. أذان العصر يرفع إن شاء الله تعالى في 4:23. يؤذن بصلاة المغرب في 7:06، ويحين موعد النداء لصلاة العشاء في 8:24 إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

0: الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها فترة إذاعية جديدة يصحبكم خلالها عبد الرحمن أحمد وهاني عمشة. نستهل فترتنا إخوة الإيمان بهذا الترتيل الإيماني المبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنون برواية حفص عن عاصم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خف

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم

تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: مبين. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنون وحتى الآية 54 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 10:42 وفي تمام 10، وكما تعودنا في صباح الجمعة نستمع إلى ترتيل المبارك لسورة الكهف كاملة. ترتيل اليوم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم قاف، يقول في رسالته: أعمل بالتجارة، ومعظم صفقاتي التجارية أتعاقد عليها عبر الهاتف المحمول دون أن أذهب إلى المقر الأصلي ودون رؤية ما أتاجر فيه. يقول السائل: فهل ما أقوم به صحيحا شرعا؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الهاتف المحمول الذي ظهر في العصور المتأخرة هو وسيلة جديدة للتواصل بين الناس، وهو يعد من النعم التي أنعم الله بها على الناس إذا أحسن استخدامه. ومن المعلوم أن جهاز الهاتف المحمول يقوم بنقل كلام المتحدث فيه مباشرة وبدقة متناهية، حيث يسمع كل من المتحدثين كلام صاحبه بوضوح، ولا يختلف الكلام فيه عن الكلام المباشر سوى وجود فاصل مكان بينهما وعدم إمكانية رؤية أحدهما للآخر. وإن كانت التكنولوجيا الحديثة قد توصلت إلى هواتف تنقل الصورة والصوت معا، وبناء على ذلك فإذا انتهى عقد ما من خلال الهاتف المحمول وتم فيه الإيجاب والقبول مع بقية الشروط المطلوبة شرعا لصحة التعاقد، فإن هذا التعاقد يكون صحيحا لا غبار عليه. وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء في مثل هذه الوسيلة، نقول: المراد في التعاقد إن نصوص الفقهاء وأقوالهم يستفاد منها بأن العبرة في العقود هو إيصال إرادة كل من المتعاقدين ورغبته في إبرام العقد إلى الآخر حتى يتم التعاقد على وجه مشروع من إظهار الرضا وتطابق الإيجاب مع القبول، حيث يرى الفقهاء أن العرف محكم في تعاملات الناس طالما أنه لم يصادر نصا شرعيا. وفي ذلك يقول الإمام ابن نجيم الحنفي: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في باب ما تترك به الحقيقة، تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. وقال ابن قدامة: إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجوب الرجوع منه إلى العرف. ويقول الدسوقي: والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا. وقال الإمام النووي: لو تناويا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف. ونخلص مما تقدم إلى القول بأن العقود تتم بما يدل على الرضا عرفا، ولا عبرة بنوع الوسيلة طالما أنها صالحة للتعبير عن الإرادة، مع مراعاة شروط صحة التعاقد في الفقه الإسلامي، مثل أن يكون محل العقد مشروعا، وألا يكون الباعث على التعاقد أمر حرمه الشارع، وألا يكون في البيع غرر، وألا يكون هذا البيع شيئا لا يملكه الإنسان، وما إلى ذلك. ونخلص إلى أن التعاقد بالهاتف المحمول صحيح شرعا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم واو، يقول في رسالته: هل يوجد تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، وبين تطليقه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وأمره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يشتكي امرأته بأن يطلقها؟ أي تشريع الطلاق للمصلحة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. أقول وبالله التوفيق: لا يوجد تعارض بين الحديثين، فالحديث يضع قواعد العشرة، أي الحديث الأول يضع قواعد العشرة بالمعروف والتروي، بينما الثاني أو الطلاق هو التشريع الاستثنائي لحل المشكلات المستعصية، أو هو علاج لمرض استعصى علاجه، ولا يوجد له علاج إلا بهذه الطريقة. ولأن الطلاق شرعه الله تعالى لما فيه من المصالح، فقد تتعذر العشرة، ويكون الطلاق هو الحل الأمثل، ليبحث كل شخص عمن يلائم أخلاقه وطباعه، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. أما حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فهو دعوة للتريث والموازنة قبل اتخاذ قرار الفراق، فإنها إن كان بها خلق ذميم فليقايسه إلى ما عندها من الأخلاق الحميدة، فإن ذلك أدعى أن يصبر عليها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره، وجد فيها خلقا آخر يرضى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمره جبريل بمراجعتها، لأنها صوامة قوامة، فيوافق هذا الحديث المذكور ولا يعارضه. ويعد هذا الحديث منهجا تربويا يعتمد على التغافل والتوازن، بحيث ينظر الزوج إلى إيجابيات زوجته ليتجاوز عن سلبياتها، وكذلك الزوجة تنظر إلى إيجابيات الزوج لتتجاوز عن سلبياته، صيانة للأسرة من التفكك لأدفى الأسباب.
3: فضيلة الدكتور عطاء، وما حكم من يطلق زوجته لأدفى الأسباب أو بدون أسباب، وكذلك أيضا من تطلب الطلاق من زوجها بسبب تافه أو حتى بدون سبب؟
5: طلاق الرجل زوجته من غير حاجة أو طلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير بأس يرى بعض الفقهاء أنه مكروه، وبعضهم يرى الحرمة وأنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات.
3: فضيلة الدكتور عطاء، ولماذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض الناس بالتطليق؟
5: لكون الطلاق مباحا للمصلحة الراجحة، فيكون حينئذ كاللجوء للجراحة في آخر الأمر لمرض استعصى علاجه بغيرها، ويكون الطلاق فسحة لكلا الطرفين حتى يبحث عن بناء حياة جديدة أكثر سواء واستقامة. وعندما تستحيل العشرة وتصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، فالحفاظ على كرامة الأطراف وسلامتهم النفسية والدينية والبدنية مقدم على استمرار زواج فقد مقاصده. ولذا جاء في الحديث: قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البزاءة تسبه وما إلى ذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها. وكذلك في حالة وجود عذر أو كراهية شديدة، لما روي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع، وهو طلب الطلاق لعدم القدرة على التأقلم، بأن ترد له ما أعطاه لها من حديقة أو مهر أو ما إلى ذلك. حفظ الله أسرنا وألف بين قلوبهم. هذا، وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة فصلت يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فصلت تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 77 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: تكذبان.
1: ما الدلالات العامة التي تحملها الآية الكريمة وما دلالات الاستفهام فيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. جاءت هذه الآية الكريمة مكررة في 31 مرة بحروفها وألفاظها، وهذه الآية الكريمة هي الأخيرة في سورة الرحمن، والمقصود الأصلي فيها التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أنهم أشركوا في العبادة مع الله إلها آخر، والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين. كذلك جاءت هذه الآية الكريمة تذكيرا لخلق الله بآلائه ونعمه، بعد وصف كل نعمة مما أعده الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن ثم جعلها فاصلة بين كل نعمتين للتنبيه على هذه النعم والتقرير بها. أما عن دلالات الاستفهام في الآية الكريمة فإنه يفيد التوبيخ والإنكار والتعجيب ممن يكذب بتلكم النعم، والتكذيب مستعمل في معنى الجحود والإنكار مجازا لتشنيع هذا الجحود، وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك بالله في الألوهية. وجاءت هذه الآية الكريمة أيضا في القسم الرابع والأخير الذي يدور حول ذكر الجنتين، وتكررت الآية في هذا القسم 8 مرات، وقد سبق هذا القسم الأخير بـ3 أقسام. أما عن القسم الأول فيدور حول تعداد النعم في الخلق، وتكررت فيها 8 مرات. وأما عن القسم الثاني فإنه يدور حول العذاب بالنار، وتكررت الآية في ذلك 7 مرات. وأما عن القسم الثالث فإنه يدور حول بيان نعم الآخرة، وتكررت 8 مرات.
1: ما بلاغة تكرار الآية في 31 مرة؟
2: من هذه الدلالات أنها تثير في نفس السامع اليقين بأنه ليس من الصواب نكران آلاء ونعم تكررت وتوالت، ومن ثم يوقظ الشعور بتلكم النعم وبالمنعم الذي أوجدها، فيحمل المخاطب على التأمل والتدبر، وكأنها تقول لنا في كل مرة فبأي نعمة من نعم الله عليكم تنكرون أنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره، وهذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان تكريم الله للإنسان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان أكرم الخلق على الله وأفضلهم عنده، فقد خلقه فأحسن خلقه، وسواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض فضلا منه ونعمة، كما أسجد له ملائكته. كل ذلك حري أن يعرف المرء فيه ربه، فلا يراه ربه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. وثم يذكر الله عباده بأن يعبدوه ويعرفوا له فضله، فيقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كما اختاره سبحانه واصطفاه فخصه بمكنون علمه وفيض عطائه، فاستأهل الخلافة عن الله في أرضه، وحظي بما لم يحظ به غيره. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذا علمنا أن الله سبحانه قد استأثر بعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فقد ارتضى من بني آدم رسله الذين اصطفاهم ليبلغوا رسالاته، وهم أصحاب الشرائع، فأطلعهم على بعض غيوبه بواسطة جبريل الأمين. قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم فيما يحمله ويبلغه إلى الرسل صلوات الله عليهم. وقد قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وروي أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 15 يوما حين سئل عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، فلم يدر كيف يجيب، ورجى أن يوحى إليه في ذلك، فتأخر الوحي، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه جبريل سأله: أبطأت عني؟ فقال له جبريل: إني مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهنا كما استأثر الله بعلمه، وهو ما جاء في قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا كان مرد العلم فيما غيب عنا إلى الله وحده، وأن أحدا من الخلق لا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لمن ارتضى، وهم الرسل صلوات الله عليهم، فليس لكائن أن يدعي علم الغيب بوسيلة أو بأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تصديق من يدعون ذلك، فيقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والإنسان من بين المخلوقات قد اختصه الله بحمل الأمانة، وهي التكاليف التي فرضها الله على عباده. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فما أعظم فضل الله على الإنسان، ذلك الفضل الذي يجب معه أن يعرف المرء لربه حقه. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان تكريم الله للإنسان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.

0: on the water.
1: Thank you.

الله الله.

ما

Mann, das Kommando.

0: together for a week.
1: You know,

взятых в полы.

Thank you.

بتسمعها.

الله.

عندنا كله عندنا الرب يعيشك حضرتك.

Thank you.

Thank you.

con.

ಮಾಡಿದ್ದ.

importantes.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. إن الدين إما قول أو عمل أو نية، وفي هذه الأمور المذكورة في الحديث فساد للجوانب الثلاثة، فإن هذا الحديث يعتبر شاملا لأنواع كثيرة من الرذائل والآفات والمعاصي والذنوب التي لم ترد فيه، ولكنه يشملها باعتباره قد نبه على فساد جانب القول والنطق بالكذب في الحديث، وعلى جانب النية وفسادها بالخلف والغدر والفجور، وعلى فساد جانب العمل بخيانة الأمانة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن النفاق ما هو أصغر، وهو نفاق العمل بأن يظهر الإنسان ما هو صالح وخير ويبطن ما هو فاسد وشر، وهذا نوع من النفاق يرجع إلى تلك الأمور المذكورة في الحديث، فمنها الكذب في الحديث، وهو من أكبر الخيانات وشر المعاملات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وهذه الخصال الفجور في الخصومة، وهي الخروج عن الحق عمدا حتى تختلط الأمور وتنقلب الأوضاع ويصير الحق باطلا والباطل حقا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهذا النوع من الناس بما له من قوة في المنطق وتلبيس الأمور يصور الباطل بصورة الحق فيتغلب على عصبته. ومن هذه الخصال المذمومة أيضا الغدر في العهد وعدم الوفاء به، وقد أكد الله تعالى الوصية في الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم ربهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بليغ اللسان بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفي وفى له، ولا وإلا لم يوفي له. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له. فالغدر حرام، وفي كل عهد بين المسلم وغيره. ومن هذه الخصال خيانة الأمانة، ولقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا نرى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيئة الإسلامية من كل آفة ظاهرة أو خفية، حتى ينهض المجتمع الإسلامي بمثل طيبة وقيم راشدة، متبعا الحق في قوله وفعله ونيته، فأسعد الناس وأطمئنون ويعيشون آمنين على أنفسهم وأموالهم وأحوالهم وأقوالهم، فينالون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه المستمع سلامة محمد، سلامة محمد من شمال سيناء. أما الآن فإلى سؤال جديد من أسئلة هذه المسابقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: لقد

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم الله تبارك وتعالى الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أمته خير الأمم متى التزمت بمنهجه وتمسكت بهديه. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان أو هداية بعد وفاته، بل ترك لهم سنته النبوية بما اشتملت عليه من أقواله وأفعاله وتقريراته، لتكون هديا للأمة وبيانا لما جاء في كتاب الله تعالى ومصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. وقد دل القرآن الكريم على حجية السنة ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة السنة وحجيتها بقوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم مكانة السنة وحجيتها، فكانوا شديد الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته، ولم يقتصر اقتداؤهم به على العبادات فحسب، بل كانوا يحرصون أيضا على اتباعه في بعض أفعاله البشرية. وقد نقل ابن عبد البر عن ميمون بن مهران في تفسير قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أنه قال: الرد إلى الله أي الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إذا كان حيا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته. وهذا يوضح أن الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى معرفة هديه وأحكامه بعد وفاته. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، تتجلى لنا مكانة السنة النبوية الشريفة وأهميتها في فهم أحكام الإسلام فهما صحيحا، فقد جاءت مبينة لما أجمل في القرآن الكريم، ومفصلة لأحكامه، وموضحة للناس ما يحتاجون إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. ومن ثم فإن التمسك بسنة النبي واتباع هديه والاقتداء به في الأقوال والأفعال من أعظم أسباب الهداية والاستقامة والثبات على دين الله عز وجل. والسؤال 29: اذكر آية كريمة في بيان الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عما نهى عنه.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، إعادة لهذا السؤال، السؤال 29 من أسئلة مسابقة السراج المنير، تستمعون إليها إن شاء الله تعالى في 6:07 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول قول العلماء في المرأة التي نزلت فيها سورة المجادلة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تصفية الإسلام لمنابع الرق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الإسلام جاء والرق نظام موجود، فكان الواحد يشتري الأرض بعبده وله كذا مصدر، 21 مصدر. يعني إن كان واحد مدينه ولا يقدرش يسد يقول له خدني أو خدني ابني عبد، انسطع عليه كده وخده ومش قال له خد عبد، إن مش عارف عمل خد عبد. 21 مصدر، وليس للعتق إلا مصدر واحد، إرادة السيد أن يعتق. راح الإسلام، جه الإسلام جه إيه؟ قال لك الموارد بتاعتي العبيد 21، لا أنا همنعها كلها، خلي مصدر مأسور في حرب شرعية بس. يبقى صفة كم نبع؟ 20 نبع. وكانت في الصرف والعتق كان إرادة السيدي واحدة، قال لا أوسع المصارف، يبقى ضيق المنابع ووسع الإيه؟ يبقى بيصف ولا ما بيصفش؟ يبقى إذا الإسلام لما انحقق نقول الإسلام ما جابش الرق، ده جاب العتق. الإسلام جاب إيه؟ جاب العتق. بدليل أي واحد يعمل يحلف يمين يقول له عايز تكفر اعتق رقبة، قتل مش عارف اعتق رقبة، صمت اعتق رقبة. الله، اللي بيقول اعتق رقبة ده عايز يعمل إيه؟ عايز يصف الرق. يبقى أقول الإسلام ما جاء بالرق وإنما جاء بالإيه؟ جاء بالعتق. تيجي بقى، طيب العبد اللي هعتقه الرقبة دي مؤمن ولا مش مؤمن؟ أدي الكلام. لما تتصفح القرآن تقوم تجد ما فيش آية مشروط فيها تحرير العبد المؤمن إلا في قول من قتل مؤمنا إيه؟ خطأ. تحرير رقبة مؤمنة، أدي واحد تعرف. فإن كان من قوم عدو لكم تعمل إيه؟ تحرر رقبة مؤمنة برضه. وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير إيه؟ رقبة مؤمنة برضه، الآية واحدة. ولكن هنا التحرير رقبة ولم يكن مؤمنة، يبقى أفسح للكافر مجالا هنا. وفي آية اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، مش كده؟ فأبو بعدين يا رب تبقى التي يعمل كده كفرته إيه؟ إطعامه إيه؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون إيه؟ أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير إيه؟ رقبة. ما قالش مؤمنة. أبو حنيفة دخل من هنا قال ما دام قد قيدها هناك بمؤمنة وأطلقها هنا يبقى دي تفسح أيضا للكافر. طب وليه؟ قال لك لنبين للدنيا إن الإسلام في بعض كثير من المسائل لا يفرق بين مؤمن وإيه؟ نعم. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمر من الأمور. أولا فيه درع لقتادة بن النعمان سرق، سرقه واحد اسمه طعيمة ابن إبريق. هذا الرجل سرق الدرع وراح خباه عند زيد ابن السمين اليهودي، فلما افتقد الدرع، الدرع كان فيه شوال وفيه دقيق، فلما مشي بيه بقى ساب ايه على مد ايه كده، شافوا الدقيق من اول بيت المسروخ منه لحد ما راح لقى عند بيت اليهودي زيد بن السمين، مسكه وقالوا زيد بن السمين هو اللي سرق الدرع. ده مسكه زيد بن السمين، انت سرقت الدرع بتاع قتادة بن النعمان؟ قال والله انا ما سرقته، ولا ده طعمه بن ابي ريق جاب لي الدرع ده وقال لي خليه امانه عندك. لعن المساله اخذت اخذا وردا بين المسلمين. المسلمين يقولوا لا ده زيد بن السمين هو اللي سرقه، ده احنا لو قلنا ان المسلم سرقه تبقى ايه حجه لليهود، يقول لك هذه المسلمين يا اخوان هم اللي مش. فقالوا للنبي، النبي قاعد يشوف المسألة فكأنه مال إلى هذا الرأي عشان ما يفضحش المسلم. راح ربنا جايب نزل الواحد، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش المؤمنين بس. الله اوعى بقى ايه تكون للخائنين خصيم، ما دام مسلم وخائن ما تكونش يعني تدافع عنه محامة. إن الله لا يحب من كان ايه خوانا من أثيما. الله شوف الأدب الإسلام. لما حصلت الحكاية دي وبرئ زيد بن السمين يعني وأدين مسلم، كل الجماعة اللي كانوا أسلموا. يبقى عظمة الإسلام في أنه عامل بالحسنى، جاءت له بإيه؟ جاءت له المسلمين وبينت للمسلمين جميعا أن كلمة الإسلام حين يقولونها لا تحميهم من تصرفات خطأ، وهما كانوا مسلمين لا تحميهم من. يبقى دي عدالة الإيه؟ عدالة الدين. الحق سبحانه وتعالى في موقعة أحد لم يؤذ رسول الله في معركة زي ما أوذي في أحد، وده لأن الرماة خالفوا أمره. فمش معنى أن الرسول في المعركة عشان خاطر الرسول يبرر خطأ اللي عملوه لما سابوا الموقع، ولو كان رسوله سنة الله ولم تجد لسنة الله. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر الرسول، والله ما استقام لرسول الله أمر فيهم، خالفناه وانتصرنا. يبقى إذن المسلمين اللي انهزموا ان الخزر هم اللي كذا، انما الاسلام انتصر ولا لا؟ الاسلام الايه؟ الاسلام انتصر. يبقى هنا بقى هنا تحرير رقبه، ما قالش ايه؟ ما قالش مؤمنه. وبرضه في ايات الكفاره اليمين برضه تحرير رقبه. ابو حنيفه دخل من هنا، قال حيث وصف الامر في القتل بمؤمنه يبقى نقف عند هنا، وحيث ما جابش هنا مؤمنه تبقى دي تشمل مين؟ تشمل والذين يظهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لم يكن مؤمنا من قبل أن يتمس، يعني العملية اللي بتحصل بينهم وبين ذلكم توعظون به. عظة خلوها ببالكم دائما، والله بما تعملون خبير. الجماعة بقى اللي عايزين يقول لك لقد سمع الله أي علم، ليه بيقولوا كده؟ قال لك لأن السمع عندنا يقتضي أذن، ومش عايزين يعملوا الله ودن. ولم مش عايزين يعملوا الله ودن قالوا علم. طب عالم بقى دي نمسكه احنا بقى، عالم دي لا اداه. طب الاذن للسماع والعلم وشفته ايه؟ اي اداه من العلم؟ يا العقل. طب ما انتوا فرضتوا انه ملوش اذن انما الوعاء، يبقى المساله اللي انتوا عملتوها قل له كما قال يسمع ولكن باذن تناسب ذاته ليس كمثله شيء. له وجود مش زي وجودي، هو موجود ولا موجود، انما وجوده كوجودي. يبقى اشمعنى عايز يسمع سمعه زي سمعه؟ قول ليس كمثله ايه في اطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. فمن لم يجد ما عندوش ايه عزق فصيام شهرين متتابعين، يعني انفطر يوم في الوسط لازم يعيدهم من الاول. ان جه في اليوم الثلاثين وفطر نقول له عيدها من الاول، يبقى لازم ايه؟ الا ان يفصل الصيام عذر شرعي للإفطار، مريض أو على سفر. يبقى دي هي اللي هي اللي يمكن إيه اللي يمكن يفطر بالتتابع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. يتمس يعني اتصل اتصالا لا يحل إلا في الزوجية. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك ليه؟ ايه العمليه دي كلها؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا بايه؟ علشان تعرفوا انك انت لما تقول كلام وبعد ذلك تخالف فيه او عم تعوته كده، تعرف ان لازم تتعب قوي في علاج المخالفه، وما دام تتعب قوي في علاج المخالفه يقوم ما عمتش تخالف. نعم. العلماء بقى اللي هم مجتهدين في الاندلس، منذر بن سعيد لما شاف في الكفارات دي كذا اطعام ومش عارف ايه، قال الخليفه عبد الرحمن الناصر عمل تهلح الف يمين، فكل العلماء قالوا له ايه؟ اطعم. فالمنذر بن سعيد دخل الفتوى بالطعام، قال لهم او يزجر امير المؤمنين بانه يطعم 60 مسكين ولا 3 ولا 10؟ ده كل يوم بيطعم ملايين، انما يزجر بالصيام. هذا الكلام يبقى خد الايه؟ خد الحكم بروح الحكم، ما خدوش بنص المين؟ بنص الحكم. وتلك حدود الله. ايه حدود؟ جمع حد. وما هو الحد؟ الحد هو الفاصل بين شيئين. احنا في الفلاحين نعرف حدود الجار وحديده ومش عارف ايه، يبقى فصل دي يعني عندي. يبقى الحد هو الايه؟ هو الفاصل بين شيئين مملوكين لمختلفين. ما فيش حد بين في ملكي انا، انما حد بينه وبين ايه؟ وبين غيري. تلك هي الحدود. لكن الحدود وردت بمعنيين، وردت حدود مرفوضه وحدود ضروريه. ازاي؟ لما ربنا بيقول ايه؟ ومن يحادد الله ورسوله فان له نار ايه؟ الله. يعني اللي يعمل بينه وبين ربنا حد، لان المفروض ان تتصل نفسك بربك، ما تعملش لله جانب وليك جانب، لان الحد بيعمل ايه؟ بيعمل ده جانب وده جانب. فلما تحد الله يعني تعمل لله جانب وليك جانب، دي منافي للمعيه الايمانيه. ده هو عايز تفنى في ايه؟ تفنى في الحق وتفضل مربوط به وتفضل معاه. ولذلك لما طلب منه في يوم الجمعه اذا نوديه للصلاه من يوم الجمعه وزروا البيع، طلعني من شغله، طلعني من عمل مش عواطلي. فاذا قضيت الصلاه وابتغوا من فضل الله، واوعى تفهم ان انا عملت الذكر الصلي وسبتك حر لما تطلع لعملك. واذكروا الله كثيرا، ما تغيبوش ربنا عن بالكم، خليكم مع الله ايه؟ مع الله. اذا الحد المطلوب يلغى بينك وبين الله، ولكن ما شرع الله شرع حراما وحلالا. اهو الحد ده موجود بقى، الحد اللي بين التكليف يبقى حد موجود. اوعى تخلط الباطل بالحق، بل خلي ده في جانب وده في جانب. القرآن لما حب يعالج مسألة الحدود في التكليف، مرة يقول وتلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى عرفنا الحد قسمين، حد يجب أن يلغى وهو بينك وبين الله، وحد يجب أن يكون وهو بينك وبين تكاليف الحق والباطل والحلال والحرام. لما ربنا اتكلم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، استقرأنا القرآن فوجدنا أن الآية بتاعت تلك حدود الله فلا تعتدوها في المحللات، اوعى تتعداها، لكن في المحرم ما قالكش ما تعملش دي، ما تقربش منه. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل يجوز تهنئة غير المسلمين ويجوز وصلهم وبرهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالمسلم حثه الشرع على البر والإقساط مع غير المسلمين المسالمين، فما بالنا إذا كانوا غير مسلمين مواطنين؟ والمسلم كذلك مطالب بالإحسان لجميع الخلق، ومطالب بأن يقول للناس الحسن من القول، وعليه فالوصل والإهداء وعيادة غير المسلم أي زيارته وهو مريض وتهنئته هي من باب الإحسان، والله عز وجل حسنا على الإحسان في آيات كثيرة من آيات القرآن، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. نسألك يا مولانا مع حلول هذا اليوم المبارك، نسألك العافية في أبداننا والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا والبركة في أرزاقنا والأمن والأمان والاستقرار لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل خير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، الجمعة 29 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة المباركة، الموافق 11 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bu

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القواعد الفقهية والأصولية المستنبطة من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء الفكري الحضري للإنسان، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. أستاذنا نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، نواصل الرحلة لبيان هذه القيم الحضارية الفكرية في بناء الإنسان بناء إيمانيا عظيما على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وتعني هذه القاعدة أن الله عز وجل خلق هذا العالم وكل ما فيه من أجل الإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا هو الأصل للإنسان الذي كرمه واصطفاه. ومن هنا فلا يكون شيء منه حراما إلا ما حرمه الله، والمحرمات معدودة، نص عليها القرآن وبينتها السنة المطهرة. وقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل من حرم زينة الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وهدي سيدنا النبي يقول فيما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. نعم، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا النبي قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. وسبحان الله الحكيم، يعني حتى الأشياء التي حرمها إنما لها مقصد عظيم. يعني ما حرمه الله ليس للحرمان، وإنما للحماية. حرم الزنا لحماية الإنسان من الاختلاط واختلاط النسل، وحتى لا نكون مثل الحيوانات، لا نعرف أبا ولا أما، وكذلك الأمراض التي يتسبب فيها هذا الأمر، حماية للصحة. كذلك حرم الخمر وسائر المحرمات لحماية الإنسان من أضرار بالغة، وهكذا. فلم يجعل الله التحريم أصلا، بل جعل الإباحة هي الأصل، وهذا عين التيسير في هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، معلم الناس الخير، وأدبنا بأدبه، وخلقنا بخلقه، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن انتقلت العاصمة السياسية للدولة الإسلامية من المدينة المنورة كما أوضحنا في الحلقة السابقة، منذ ذلك الحين توالى على حكم المدينة ولاة من قبل الخلفاء، وكان أشهر هؤلاء الولاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي تولى الخلافة بعد ذلك، وأطلق عليه خامس الراشدين لعدله وسيرته الحسنة مع الرعية. عين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واليا على المدينة ومكة والطائف من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك، وكان سن عمر آنذاك 25 سنة، ففرح به أهل هذه البلاد أيما فرح، فقد عرفوه من قبل شابا تقيا يطلب العلم في المدينة ويصحب الفقهاء والصالحين من أهلها. وزان من فرح أهل هذه البلاد أن عمر جاء بعد عزل الوالي الظالم هشام بن إسماعيل، وكان عمر رضي الله عنه أكثر من هؤلاء الناس فرحا لأنه عاد إلى المدينة المنورة التي اختلط هواؤها من قبل بأنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يتردد في آفاقها صدى جليل من عصر النبوة المبارك. أراد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يعيد للمدينة المنورة بهاء تلك الأيام المشرقة، وأن يأسو الجراح التي سببتها سنوات من الظلم الذي تعرض له أهلها، فما كاد يفرغ من المرحبين به حتى دعا إليه 10 من كبار فقهاء المدينة وعلمائها، رأى أنهم ينوبون عن أهل المدينة ويعبرون عن مصالحهم، وجعلهم مجلسا للشورى لا يقطع أمرا دونهم. وحين اجتمع معهم لأول مرة قال لهم: إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا لي على الحق، إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل لي ظلامة فأحرج من بلغه هذا إلا أبلغني. وأحس هؤلاء الفقهاء أن هذا بداية عهد جديد، فراحوا يبلغون عمر بكل ما يحدث من مظالم من عماله، ويشاركونه بالرأي فيما يريد أن يقدم عليه. وكان مما أشاروا به أن يطلق سراح السجناء الذين حبسوا ظلما، وهو ما أعاد لأهل المدينة شعورهم بالعدل والأمان. وعندما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد النبوي ويعيد بناءه، أرسل إلى عمر يأمره بأن يدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأن يشتري ما حول المسجد من مبان فيهدمها ويضمها إليه. واستشار عمر علماء المدينة، فرأوا أن تبقى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، لكن الوليد أصر على رأيه حتى يتسع المسجد للمصلين. ففعل عمر بن عبد العزيز ما أمره به، كما أرسل إلى عماله على بلدان الحجاز ليمهدوا الطرق بين بلادهم والمدينة، وكان يتفقد هذه الأعمال بنفسه حتى تمت، رضي الله سبحانه وتعالى عن عمر بن عبد العزيز الذي كانت فترة ولايته على المدينة المنورة خيرا وبركة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:05. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في المصحف المجود، والذي يبدأ من الآية 88 من سورة الأعراف حتى الآية 44 بعد المئة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، طلب العلم عبادة جليلة، وهو أساس نهضة الأمم ورقيها. رفع الله شأن العلماء ووعد طالب العلم بالأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل أحد السلف: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنى قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. معنى الآية الكريمة: وليست هذه الأموال والأولاد دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم، وليست أموالكم ولا أولادكم بالخصلة التي تقربكم عندنا قربا، ولكن من آمن وعمل صالحا فإيمانه وعمله يقربانه منا، فأولئك لهم الثواب المضاعف فيجزون على الحسنة بعشر أمثالها أو بأكثر إلى 700 ضعف، وهم في غرفات الجنة ومنازلها العالية آمنون، آمنون من كل بأس وخوف وأذى وحرمان ومن كل شيء يحذر منه. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
3: أرض بما حوت من مياه جاريات. و

طيور صافية.

الثمرات. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.

0: اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا نلتقي مع القارئ الشيخ عوض المغربي في تلاوة من سورة آل عمران تذاع إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ عواضين المغربي ولد في الأول من أغسطس من عام 21 و900 وألف بإحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم بقريته، ثم انتقل إلى مدينة طنطا حيث تعلم هناك القراءات على يد الشيخ إبراهيم سلامة. زامل الشيخ عوضين المغربي جيل القراء من أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود علي البنا. قرأ بالإذاعة المصرية عام 52 و900 وألف. شارك في ليالي شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما كان محكما دوليا في مسابقات القرآن الكريم وأستاذا في علم القراءات. وفي مثل هذا اليوم 11 من سبتمبر من عام 92 و900 وألف رحل عنا القارئ الشيخ عوضين المغربي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع القارئ الشيخ عوضين المغربي في هذه التلاوة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويحذر

ويحذركم الله نفسه.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عوضين المغربي ما تيسر من سورة آل عمران أذيعت هذه التلاوة أحياء لذكرى. ولنا العديد من اللقاءات مع الشيخ عوضين المغربي على مدار اليوم إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في العاشرة إخوة الإيمان نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذا الترتيل المبارك الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف من السور التي بدأها الله بالثناء على نفسه بما هو أهله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والكتاب هو الزاد الروحي. وسورة الكهف تحتوي على قصة أهل الكهف وهي أبرز ما فيها، وإن احتوت على قصص أخرى، لكن أهل الكهف لهم الصلة الوثيقة بتسمية السورة بهذا الاسم، سورة الكهف. وقد قال الله لنبيه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا التعبير قد بعث في حياة أهل الكهف حياة أخرى فيها قوة وفيها فلسفة تمكننا من الاتصال بالحياة الإنسانية الأولى، وتثير في الإنسان خواطر: ما الزمن؟ ما البعث؟ ما علاقة الإنسان بالزمن؟ ما علاقة الحي بالأحياء؟ بأي الملكتين يستطيع الناس أن يحيوا وأن ينتجوا في الحياة، بالعقل أم بالقلب؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هذا تأييد من الله لمن التجأ إليه، أو إلى الكهف، وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه آلهة ولا إله، وإنما نعبده وحده سبحانه. وقد كانت رعاية الله لهم، فحينما التجأوا إلى الكهف حفظ الله أجسامهم للأدلة القاطعة على إمكان البعث. ولم يبطل الله سننا كونية، فلو تركهم على الأرض من غير تقلب ربما أكلت الأرض أجسادهم. هذه من الأسباب الطبيعية التي لو تركت الأجساد والأرض من غير تدخل من الله لأكلت الأرض هذه الأجساد. بيد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سار على السنن الكونية نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إن الموت أخو النوم، وإن النوم أخو الموت، وإن الله يقنعنا بالبعث بمثل واقعي هو الاستيقاظ بعد النوم. ويحدثنا القرآن عن الخوض في عددهم مما لا فائدة منه، ويتحدث بعض الناس ويشغلون أنفسهم بالحديث عن لون أهل الكهف، وخاض بعض المفسرين في ذلك مما لا فائدة فيه. والله يعلمنا ألا نهتم بالمظاهر، فلا يعنينا عددهم كما لا يعنينا لون كلب أهل الكهف، وإنما يعنينا قصتهم. ثم ذكر الله عز وجل لنبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصلى الله على معلم الناس الخير.
0: قدم الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهيا بنا مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع وإياكم إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

0: نكرا.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

لِأَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

سِتْرًا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعين

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا

به فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا في حضره وفي سفره، وكان سفره مظهرا لجمال تعامله، فكان رفيقا بصحابته، معوانا لهم، متواضعا في مسيره وفي منزله، ينظم الرحلة ويختار أميرا لها، ويحث على البذل والمواساة، ويصبر على مشاق الطريق برضا وبشاشة. وينبغي لمن أراد السفر أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت السنة ببيانه، فقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد، وسفر للعمرة، وسفر للحج. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج يودع أهله وأصحابه فيقول: أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك. وكان يوصيهم بتقوى الله في كل حين، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالجماعة في السفر وينهى عن الوحدة. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. فعلى المسافر أن يصطحب معه رفيقا يكون له عونا على سفره، يرغبه في الخير ويبعده عن الشر، إن نسي ذكره وإن تعب شد من أزره. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا خرجوا لسفر أن يجعلوا عليهم أميرا حتى يكون رأيهم واحد ولا يقع بينهم الاختلاف، وكان ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على لزوم الجماعة وتجنب أسباب الفرقة. وكان يستحب صلى الله عليه وسلم الخروج يوم الخميس في أول النهار، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار والأدعية للمسافر، منها إذا ركب على دبته واستقر عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ومن جملة الأدعية في هذا الشأن أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية أو شرف على دخولها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ضرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أخذه بما رخصه الله له، ومن ذلك قصر الصلاة الرباعية ركعتين، والفطر إذا شق عليه الصوم، والمسح على الخفين مدة 3 أيام بلياليهن. ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في أسفاره السنن الراتبة إلا سنة الفجر والوتر، فإنه لم يكن يدعهما في حضر ولا في سفر. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا، فالزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها تنعم بالسعادة في الدنيا والآخرة. الدكتور أشرف الفين من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يرتل علينا بدءا من الآية 55 من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً.

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تبقى من سورة النور، ثم رتل علينا سورة الفرقان وحتى الآية 9 من سورة الشعراء. اللقاء التالي مستمعينا الكرام مع المصحف المرتل يأتيكم في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله، وننتقل بحضراتكم بالانضمام إلى البرنامج العام في حوالي 12:30 إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ينقلها الزميل عبد الخالق عبد التواب، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق. ما زلنا نتحدث في إطار موضوع الأخلاق وما نلاحظه في المجتمع من ظواهر سلبية ابتعدت بالناس عن هذا الدين العظيم القويم الذي يحث على مكارم الأخلاق ويحث على الفضائل والقيم. هناك مثلا من الظواهر السلبية التي نلحظها في مجتمعنا ظاهرة انتشار العنف. الكثير من الناس يلجأ لكي يحصل ربما على بعض حقوقه مثلا، وربما يكون لا حق له، يلجأ إلى استخدام القوة وإلى استخدام الأسلحة، وتنتشر هذه الظاهرة في المجتمع بشكل يجعلنا نتساءل أين أخلاق الإسلام، أين الرفق، أين التسامح، أين الأخلاق التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبذا لو نتحدث في هذا الموضوع لنبين خطورة هذا العنف المنتشر، وندعو الناس إلى العودة إلى أخلاق الإسلام وخاصة الرفق والتسامح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العنف هو استخدام القوة بشكل غير مشروع، وذلك للإضرار بالآخرين ماديا أو نفسيا. هذا العنف يشمل الاعتداء البدني بالضرب أو بالقتل، وكذلك يشمل الاعتداء اللفظي بالسب والشتم والإهانة، ويمكن أن يدخل أيضا في إطار الأسرة كإيذاء الزوجة والأولاد، أو إيذاء الزوج من الزوجة أو من الأولاد، والتنمر بين الطلاب، كل ذلك عنف في الحقيقة. وبين الشباب وبين الناس، يعني عندما يتنمر إنسان على إنسان هذا كله يدخل في دائرة العنف. كذلك في قمة العنف هو الإرهاب والتطرف المسلح، يعد من أقصى صور العنف. كل هذه الأمور سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مبادئ الرحمة كما تفضلت، وتتنافى مع الإنسانية التي جاء بها هذا الدين القوي،
1: وتتنافى مع ما عرف به المصريون من كانت الطباعة طباعة تميل إلى الرحمة والتسامح والرفق.
2: نعم، ده صحيح، لأن يعني هذه السلوكيات ليست سمة كل المصريين، إنما سمة بعض الأشخاص فقط.
1: صحيح.
2: ولذلك مصر كانت وما زالت وستظل هي حاملة لواء السلوك المستقيم عند أغلب من يعني ينتمي إلى هذا البلد الطيب. لكن عندما ننظر إلى الدين الإسلامي نجد أنه في نصوصه وفي سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سلوك الصالحين نجد أنه دائما يعنى بقضية نبذ العنف والابتعاد عنه وترسيخ قيمة الرفق بالآخرين. وأنا أقصد بالآخرين هنا ليس الإنسان فقط، أنا أقصد الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان والرفق حتى بالنبات والرفق بالجماد. حتى إن بعض الصالحين مثلا كان يحب الرفق في غلق الباب، في غلق باب السيارة برفق. لماذا العنف؟ لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لها: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء،
1: ويعطي على الرفق ما لا يعطي
2: على سواه، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه وهانه. ولذلك القرآن الكريم أتى ليؤكد هذا المعنى وقال في أسلوب عام، فقال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذا نهي صريح عن الاعتداء وعن الظلم، بل حتى في حال الحرب المشروعة وضع الإسلام ضوابط تحرم التمثيل بالجثث وتحرم قتل غير المقاتلين. وإذا ما وضع الإنسان أو كان في دائرة الأسرى منع من قتله، مما يدل على أن الإسلام يحرم الظلم بكافة صوره. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فأمر بدفع الإساءة بالإحسان لتتحول العداوة إلى صداقة وتتحول البغضاء إلى مودة. لما نأتي إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التطبيق العملي لما جاء به هذا الدين القويم، ورسول الله هو النموذج الأتم النموذج الكامل للشخصية المسلمة الحقيقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا في نبذ العنف واعتماد وترسيخ قيمة الرفق، وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة مهداة حتى لمن أساء إليه، لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا يرفع صوته بغلظة، بل كان على حلم كبير جدا حتى على من جهل عليه. دخل أعرابي للمسجد وبال فيه، القصة المشهورة المعروفة. فهم الصحابة أن يعاقبوا ذلك الإنسان الذي دخل، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوه، فإنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. ثم خاطب الأعرابي، خاطبه برفق وشرح له خطأه وفعله الذي فعل. هذا الموقف وأمثاله يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج جهل الجاهلين، كان يعالج ذلك باللطف والحلم ولا يعالجه بالعنف بحال من الأحوال. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالرفق في كل شيء، ويقول لهم كما روي الإمام مسلم وكما قلنا سابقا، يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما كان في الرفق ما، وفي حديث أم المؤمنين عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه ونزع من شيء إلا شانه. فالرفق زينة الأعمال، والعنف يفسد ويقبح ويقبح العمل، يعني هو في نفسه قبيح وأيضا يقبح الأعمال التي يعملها الإنسان في ظل هذا العنف. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشكال الظلم كافة، فقال في خطبته المشهورة في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فكل عدوان على دم الإنسان أو على عرضه أو على ماله بغير حق، هذا الاعتداء هو حرام قطعا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن معاملة الناس معيارا للمسلم الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذن ندعو أبناءنا وأنفسنا وإخواننا إلى الرفق في كل شيء، وألا تظهر هذه المظاهر التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تصور من خلال أجهزة الهاتف وينشرها الناس. صحيح أننا رأينا وجها آخر، لكننا لا نحب أن نرى هذا الوجه الآخر في هذا المجتمع. على هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي جيرانهم وفي زملائهم وفي الناس أجمعين وفي أموال الناس. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وليس المسلم فقط بل كل الناس الذين يعيشون في داخل هذا المجتمع كلهم مصونون، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم حرام على كل إنسان. علينا بالرفق في كل شيء.
1: إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: قد نبحث سويا عن السر في عدم اعتماد النبي محمد على المعجزات كشق البحر وغير ذلك. لقد كانوا يقولون له: إن كنت نبيا فاعمل لنا من خوارق العادات ما هو كذا وكذا، فكان يجيبهم صلى الله عليه وسلم بأن رسلا كثيرين جاءوا بالمعجزات وكذبهم البشر، وأنا مهما جئتكم بالمعجزات فلن تؤمنوا ما دامت قلوبكم قاسية، وما معجزتي إلا القرآن الكريم. وفي هذا يقول الله تعالى في كتابه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. صدق الله العظيم. المستشرق الإسباني الدكتور توروتو.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إخوة الإيمان، تعاد هذه الحلقة من قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 9:15 من مساء اليوم إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين، نستمع إليه في هذه التلاوة من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

والليل إذا يغشى والنهار

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من قصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم في سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، إنه لجزاء عظيم يرقى إلى درجة نزول الملائكة على أولئك الذين استقاموا في كل شؤون حياتهم، في شؤون العبادات وحقوق الناس والمعاملات، وأدوا عملهم وما كلفوا به على الوجه الأكمل، وراقبوا ربهم سبحانه وتعالى في كل أعمالهم وأمورهم. فمفهوم الاستقامة لا يتجزأ، فلا يمكن أن يوصف بالمستقيم الكذاب والعاق أو آكل السحت أو الظالم أو المغتاب. الاستقامة تعني أول ما تعني الوفاء بحق الله عز وجل وبحق الناس، تعني أيضا التحلي بمكارم الأخلاق والتي هي غاية بعثة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس كافة. وقال في الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا أخي الكريم، حسبك بمن كان رب العزة والجلال وليه، فقد قال عز من قائل في كتابه الكريم في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق الله العظيم. المستقيمون جزاؤهم عند الله عظيم. ألم يقل عز من قائل في كتابه الكريم في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العظيم. سأل الصحابي الجليل سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. ولقد ذكر لفظ الاستقامة في فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في صلاته 17 مرة في الصلاة المفروضة فقط كل يوم وليلة، داعيا رب العزة والجلال في كل صلاة فرض أو نفل: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت، ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد طه رمضان من علماء الأزهر الشريف حول الإبداع والابتكار في العهد النبوي. ينقل هذه الإذاعة الخارجية الزميل عبد الخالق عبد التواب، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وتستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه في الخامسة إلا الربع إن شاء الله تعالى. ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504، وسيكون معكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي. وننتقل بحضراتكم إلى الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الاحتفال يتضمن تلاوة من القارئ الشيخ حلم الجمل، وكلمة من الأستاذ الدكتور محمد خليفة أبو راس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يختم الاحتفال بابتهالات من الشيخ إبراهيم صالحين. ينقله على الهواء الزميل عبد الجواد شندي، ومعه من التخطيط الديني محمد حمادة عطية. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير كفر عبد الرحمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، وكلمة من الشيخ سيد أبو عسل من علماء الأزهر الشريف، وتختم بتهلات للشيخ أيمن الحساني. الأمسية إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في هذه التلاوة من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: في إطار حديثنا عن الأمانة، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذكرت سيادتك أن هناك بعض العلماء أو بعض المفسرين أو بعض من لم يتعمق في فهم المعنى زلت قدمه في فهم المراد من الآية، ماذا تقول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله عز وجل ذكر كلمة الأمانة في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني لابد إذا أمنك إنسان على شيء لابد أن تؤدي الأمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. في سورة النساء يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عندما نقف عند هذا الأسلوب نجد أن نقول إن الله، فيأتي بحرف إن التي تفيد في لغة العرب التوكيد لمضمون الجملة. إن وجاء بلفظ الجلالة، ما قالش إن ربكم، إن الله.

0: يعني أنت لا تحكم بالعدل بين مسلم ومسلم فقط، أنت مطالب أمام الله أن تحكم بالعدل بين الناس بقطع النظر عن الدين
1: والعقيدة
0: والعقيدة والجنس واللون والعصبية وكذا، تحكم بين الناس لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وأن تحكموا بين الناس تحكموا بالعدل حتى ولو على قريب لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. هنا شنآن قوم يعني لا يؤدي بغضك لبعض الناس أن تظلمه، وأن تعتدي على حقه.
1: الموضع الثالث
0: في الأمثال،
1: في الأمثال
0: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
1: نعم. الموضع بقى الرابع نقف
0: في الأحزاب.
1: نعم.
0: وفي هذه الآية إن عرضنا الأمانة زلت أقدام وتعثرت أقلام وانفلت خيال الكاتبين. ما الأمانة المقصودة في هذه الآية؟ قال جماعة من المفسرين هي الشهوة التي ركبها الله في بني آدم، وهذا بعيد
1: بعيد
0: وإن قال به بعض المفسرين
1: باعتبار أن السماوات يعني والأرض يعني ما.
0: إذ لو كانت الأمانة هي الشهوة الجنسية لقال القرآن وحملها الحيوان، فالحيوان عنده شهوة. وقال آخرون هي الودائع. قلنا الودائع جزء من الأمانة، وليست كما تفضلت، ليست الأمانة محصورة في الودائع فقط. من أصول التفسير يا أستاذ إسماعيل، القرآن الكريم ما ينبغي أن يقتحم أسواره المنيعة كل إنسان، كل إنسان يأخذ من القرآن على قدر واديه.
1: نعم.
0: لكن هناك أصول علمية وضعها العلماء لمن يريد أن يفسر القرآن الكريم أو أن يفهم القرآن الكريم، وأنا أهيب بالسادة المستمعين الذين عندهم حب لتفسير القرآن الكريم أن يهتموا قبل قراءة التفسير، أن يهتموا أولا بما يسمى بأصول التفسير.
1: نعم.
0: حتى لا تزل الأقدام. فهنا نقول من أصول تفسير القرآن أن خير تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن. يعني إذا كانت الآية في موضع بيّنها الله في موضع آخر فهو أولى بالبيان ونحن أولى بالاستماع. يقول مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، طب ما معنى مالك يوم الدين؟ في آية أخرى يقول وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فخير تفسير للقرآن القرآن الكريم. إذا أردت أن تفسر آية في كتاب الله فانظر إلى سياقها، سباق ولحاق. علماء اللغة المعاصرون يقولون الكلمة تستمد حياتها وإحياءها من السياق. ساعات الإنسان يتكلم بكلام فأنت تقطع من سياقه فتبطل الكلام عن مراد قائله.
1: نعم.
0: لابد أننا ننظر إلى سياق الآيات، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، حتى نعيش في الجو الذي نزلت فيه الآية. إذن
1: هنا
0: ما الأمانة التي جاءت في قوله إن عرضنا الأمانة؟ هي طاعة الله، لأن الآية التي قبلها تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة.
1: طب وقد يعترض البعض هنا ويقول لك طب السماوات والأرض بقى هيشفقنا منها ليه؟
0: أنا
1: ما هي من خلق الله.
0: أنا جاي، إحنا الآن نتفق على أن الأمانة هي الطاعة. هنا سؤال، كيف تأبى الجبال على الأمانة مدام طاعة؟
1: أيوه.
0: والذي عرضها هو الله، هو الذي لا يعصى أمره.
1: نعم.
0: إذن فما معنى أبين أن يحملنه؟ كيف تأبى السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة؟ وكأنك أنت أيضا يا أستاذي تستشف الغيب

0: وتعترض بما اعترض به السابق. فهنا الله يقول في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا
1: أتينا
0: طائعين.
1: طائعين. نعم،
0: كيف يكون هناك إباء والله يقول وإن من شيء
1: إلا
0: إلا
1: يسبح
0: يسبح
1: بحمد.
0: بحمده؟
1: نعم،
0: إذن فكيف نفسر الإباء هنا؟ الإباء هنا ليس إباء عن أداء الأمانة، إنما الإباء هنا إباء على حمل الأمانة. فهناك فرق بين أداء الأمانة وحملها. إذا أديت أوامر الله فقد أديت الأمانة، وإذا أخرت أوامر الله فقد حملت الأمانة، أي خنت أداءها. إذا
1: إذن هنا يعني حتى لا نبتعد عن المفهوم، إن عرضنا مش عرضنا مش
0: السماوات،
1: مش عرضنا أداء
0: لا،
1: الأمانة، إن عرضنا تحمل الأمانة.
0: الجبال، الأرض والسماوات والجبال حملت الأمانة وأدت وظيفتها. من الذي خان الأمانة؟
1: الإنسان.
0: الإنسان. هذا معنى الآية. يقول: فإذا صليت الظهر مثلا في وقته تعتبر أديت الأمانة،
1: نعم،
0: وإذا أخرته عن وقته تعتبر حملت الأمانة، حمل على ظهرك، أنت لم تقم بأدائه، لكن عندما تؤدي فأنت قد أديت الأمانة، إذا لم تؤدي أنت حملت الأمانة على ظهرك.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.
2: بقى.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الجمعة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
3: عطر

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا موجات شبكات البرنامج العام انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ونحن ننقل لكم صلاة الجمعة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من مدينة القاهرة، من هذا البيت العامر، مسجد نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. والسيدة نفيسة هي حفيدة الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه، عالمة زاهدة مشهورة في التاريخ الإسلامي، عرفت بزهدها وورعها. كانت رضي الله عنها تصوم النهار وتقوم الليل وتقرأ القرآن وتحفظه منذ صغرها، وحجت إلى بيت الله الحرام أكثر من 30 مرة. عرفت السيدة نفيسة رضي الله عنها بالعلم والورع، وكانت مرجعا في المسائل الدينية، وقد تعلمت القراءة والكتابة قبل سن 7، وحفظت القرآن وأتقنته، كما كانت رضي الله عنها مجابة الدعاء، وكان يأتيها الناس طلبا للعلم والبركة، وارتبط اسمها بالعلماء البارزين في عصرها. والسيدة نفيسة رضي الله عنها تمثل نموذجا فريدا يجمع بين شرف النسب والعلم والعبادة والزهد والكرامة، ولقد تركت إرثا روحيا وعلميا لا يزال صداه شمسا مشرقة في التاريخ الإسلامي. وهذا شأن العلماء الأوفياء المخلصين الذين يحرصون على طلب العلم ويقدمونه للناس رسالة تبني الحياة وتقدم الإنسان ما دام يطلبه بأدب ويلتمسه بحرص وشغف ويسعى إليه بلا كلل أو ملل، يحترم المعلم ويدرك أن الأخلاق والتربية قبل التعليم. لذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا البيت العامر مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سوف نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وخطبة اليوم يلقيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، وتدور حول الإبداع والابتكار في العهد النبوي. ويشارك معنا في نقل هذه الإذاعة الخارجية التلفزيون المصري من الزملاء المذيعين الزميل حسن الشاذلي والمخرج هيثم العشماوي والزميل حسن عصرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن على أبواب عام دراسي جديد، علينا جميعا أن نتكاتف أسرا ومعلمين وطلابا في سبيل الوصول إلى تحصيل العلوم بأيسر الطرق ودون عناء وباحترام للمعلم ورفق بالطالب ورحمة بأولياء الأمور. فالعلم أولا وأخيرا رسالة، وأي رسالة؟ إنه رسالة الأنبياء. فمنذ عرف الإنسان معنى المعرفة لم يكن التعليم مجرد وسيلة لاكتساب المعلومات، بل كان فعلا عميقا في بناء الإنسان. ونلتقي الآن مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الخشتي.

تُبْتُمْ

Hmm.

حريص عليكم.

Mm-hmm.

تلك آيات الكتاب الحكيم.

Hehehehe.

Hmm.

Mm-hmm.

أفلا

Mm-hmm.

وقدره

Walk

0: تقد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من القاري الشيخ محمود محمد الخشت هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر الإذاعة المصرية صلاة الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ولمصرنا أن تكون في سلام دائم. أيها الإخوة المؤمنون، ويؤذن الآن بصلاة الظهر، ويرفع النداء فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma Rabbana Rabb hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة أذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة هنا في هذه الساحة المباركة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد قليل سوف نلتقي مع خطبتي الجمعة عن العلم والتعليم، الإبداع والابتكار في العهد النبوي. فلقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مدرسة تربوية متكاملة تجمع بين أصالة الغاية ومرونة الوسيلة. كان صلى الله عليه وسلم ينوع في أساليبه التعليمية لجذب الانتباه وإيقاظ القلوب، فيستخدم النداء الحاني ويتخير الكلام البين نائيا عن التشدق أو التكلف. كان صلى الله عليه وسلم المعلم الأول، يصغي لكل سائل حتى يفرغ من حديثه، ويأمر بالإنصات التام، ويطرح الأسئلة المشفوعة بالتشويق لقياس الفهم وقياس المدارك. كما كان يعلم صلى الله عليه وسلم بالقدوة العملية. وهكذا يكون الإبداع ويكون الابتكار. كان صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية بين الناس، ويعتمد الحوار والإقناع العقلي. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نلتقي مع خطبة الجمعة والدكتور محمد طه رمضان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو السميع العليم. سبحانه جل جلاله عن كل الأفهام، وسما كماله فلا تحيط به الأوهام. سبحانه هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مدبر للملكوت إلا هو، ولا مفرج للكربات إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الإسلام قد دعانا إلى البحث والتفكر وإعمال العقل في كل شيء، لأنه لا يريد آلة صماء ولا بهيمة عجماء تقاد فتنقاد، إنما يريد إنسانا عاقلا مفكرا يفكر برأسه لا برأس غيره. وقد ذم الحق تبارك وتعالى هؤلاء الذين ألغوا عقولهم حتى تجمدت وتحجرت، فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فينكر عليهم الحق تبارك وتعالى بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي المقابل مدح الحق تبارك وتعالى أصحاب العقول السليمة الذين يعملون عقولهم فيتأملون ويتدبرون ثم يبدعون ويبتكرون، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته مليئا بآيات العظمة والقدرة والإبداع والابتكار، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. إن في السماء لخبرا وفي الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. وقد صدق الشاعر إذ يصور شيئا من إبداع الخالق فيقول: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة
من الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل وكل من أوجد فيه قمرا.

الخدمات وتقديم الكفاءات، وابتكر أساليب دعوية وإدارية لم يسبقه إليها أحد. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم حينما جعل من أسرى بدر معلمين، إذ جعل فداء كل أسير من أسرى بدر أن يعلم 10 من أبناء الصحابة القراءة والكتابة، فأقام أول مشروع علمي في الإسلام. وليس ذلك فحسب، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتعلموا اللغات الأخرى ليخاطبوا الآخر بلغته، فأمر سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية ليتولى أعمال الترجمة والرد على الرسائل، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالإبداع والابتكار. ولا أدري من أين أبدأ، من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد، من أين أبدأ في مديح محمد وهو قائد للمسلمين همام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى في وصفه تتكسر الأقلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على الإبداع والابتكار ويشحذ هممهم ويستمع لآرائهم وينزل على آراء المبدعين منهم، فقد نزل صلى الله عليه وسلم على رأي سيدنا سلمان الفارسي لما أشار عليه بحفر خندق حول المدينة ليمنع وصول الأعداء إليهم، ولم تكن هذه الفكرة مألوفة عند العرب من قبل. ونزل صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدر في اختيار موقع الجيش، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يحدد مواضع التميز والإبداع والابتكار والكفاءة عند كل واحد من أصحابه. فقال فيما يرويه سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والقرآن الكريم دستور هذه الأمة خلد أسماء عظيمة، وما ذاك إلا لأنها أبدعت وابتكرت فنفعت نفسها ونفعت غيرها، فاستحقت الذكر والثناء من رب الأرض والسماء. فذكر القرآن الكريم قصة سيدنا يوسف والخطة المحكمة التي وضعها لإدارة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فجعل مصر محط أنظار العالم، يأتون إليها من كل مكان ينهلون من خيراتها وبركاتها. قال تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وذكر قصة ذي القرنين والسد الذي بناه ليمنع وصول قوم يأجوج ومأجوج إليهم، فأبدع وابتكر وأنشأ سدا حصينا منيعا من أعظم ما يكون، واختار فيه مواد الصنعة وطريقة البناء. قال: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال تعالى: فما استطاعوا

أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والأمة الإسلامية المحمدية مليئة كذلك بنماذج الإبداع والابتكار التي علمت الدنيا كلها كيف تكون الحضارة والمدنية والتقدم والعلم، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من النماذج الملهمة التي ذكرها القرآن الكريم مملكة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام. هذه المملكة العظيمة التي سادت وقادت وملكت وحكمت، أول قائد لهذه المملكة هو سيدنا داود عليه وعلى نبينا السلام. علمه الحق تبارك وتعالى صناعة الضروع التي تحمي المقاتلين وتحمي أجسادهم، فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فأبدع وابتكر وطور فيها سيدنا داود عليه السلام. لكن لو نظرت وتأملت وتدبرت كيف قامت هذه المملكة العظيمة وعلى أي أسس نهضت لوجدتها قامت على العلم. فلا يمكن لدولة جاهلة أن تقوم أو تنهض. ولذلك ذكر الحق تبارك وتعالى كلمة العلم بمشتقاتها في سورة النمل التي تحدثت وذكرت هذه القصة وهذه المملكة العظيمة، ذكر كلمة العلم بمشتقاتها 13 مرة. ولما أراد الحق تبارك وتعالى أن يذكر آل داود بالنعم التي تفضل وأنعم بها عليهم، ذكر نعمة العلم وحدها منفردة، ثم ذكر بعدها بقية النعم مجملة. فقال ربنا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية العلم. فلا تقدم إلا بالعلم، ولا حضارة إلا بالعلم، ولا نهضة إلا بالعلم. فشجعوا أبناءكم واغرسوا في نفوسهم حب العلم. علموهم أن العلم نور والجهل ظلام، ولا تتركوهم لوسائل التواصل الاجتماعي يلهثون خلف الشهرة الزائفة والمال السريع المشبوه. وعلموهم أن الفخر والمجد الحقيقي إنما هو في العلم، وما دونه فاني. ولله در القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وعلموهم نصيحة الإمام الشافعي حين قال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. أخبرهم أن أهل العلم لهم منزلة ومكانة عند الله لا يعلوها منزلة، فهم ورثة الأنبياء، وهم كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام، وصدق ربنا إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرفعة هنا رفعة في الدنيا والآخرة، والعلم يقصد به كل علم ينتفع الناس منه دينياً كان أم دنيوياً. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علماً نافعاً. اللهم ارزقنا علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسداً على البلاء صابراً. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وعلى طاعتك أعنا، وفك الكرب عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وكف عنا من آذانا، ولا تخيب فيك رجانا. انصر الإسلام وأعز المسلمين، اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن سيدتنا وصاحبة هذا المقام، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضرتكم صلاة الجمعة من هذه الساحة المباركة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر موجات الإذاعة المصرية. وقد أمنا في الصلاة بعد أن خطب خطبتي الجمعة الدكتور محمد طه رمضان، ونقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل وليد صبحي والزميل سيد عبد الله، وكان معكم من غرفة المراقبة الرئيسية راني عبد الباسط وهشام محمد والمهندس محمود الشيتي، ومن التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. وسعدت بكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن نبقى مع هذه التواشيح والشيخ كامل يوسف البتيمي.

0: قدم الشيخ كامل يوسف الباتيمي هذه التواشيح. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطاء. لقد أمر المولى سبحانه وتعالى بالإحسان في كل شيء، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الحياة، لقوله عز وجل: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فالإسلام يدعو إلى إتقان العمل وإلى زيادة الإنتاج، ويعل ذلك ويعد ذلك أمانة ومسؤولية. فليس المطلوب في الإسلام مجرد القيام بالعمل، بل لابد من الإحسان والإجادة فيه وأدائه بمهارة وإحكام. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الإحسان في العمل من موقع بوابة الأزهر. جاء فيه: لقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة اقترن فيها الإيمان بالعمل، فما تكاد تجد آية فيها دعوة إلى الإيمان وبيان لقيمته ومكانته إلا ويأتي بعد ذلك ذكر العمل الصالح وأهميته وثمرته. وفي ذلك دلالة واضحة على أثر الإيمان في توجيه الأعمال نحو الصلاح والخيرية والنفع والإتقان. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذلك أن الإيمان يربي الضمائر ويهذب الأفعال، ويغرس في قلب المسلم عقيدة الخوف من الله ومراقبته، فيجزم أنه ما من عمل يقوم به إلا وهو محاسب عليه أو مجزي به عند الله تعالى، الذي لا يعزب عن علمه وقدرته وسلطانه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى عمل عامل مهما قل أو كثر، لقوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم وأن يحسنوها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومما يعين على إتقان أي عمل علم العبد لمراقبة الله عز وجل له في كل زمان وفي كل مكان، فقال سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وتذكر العبد ليوم الحساب، فمن أيقن بالحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فليحسن في عمله وليسعد به عند لقاء ربه، لقوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومما يعين على إتقان العمل جعل العمل نفسه أمانة ومسؤولية، فواجب على المسلم أن يحافظ على أمانته التي تحملها، وأن يؤدي واجبه الذي أنيط به ويرعاه، وأن يقوم بتطويره، وأن يسرع في إنجازه، وأن يبذل الوسع والطاقة في اجتناب الوقوع في الأخطاء، وكذلك اجتناب الغش والخداع، فهو مطالب بإتقان العمل وبإجادته وإحسانه، سواء كان له أو لغيره، كما توعد المولى سبحانه وتعالى من يغش الناس أشد الوعيد، فقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وختاما علينا جميعا أن نتقي الله، فكل عمل أو مهام موكل بها فليتقي الله فيما هو مؤتمن عليه، وليؤدي أمانته، وليطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى على ذلك. فنسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال.
1: يا أمة الهادي، الذي أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به على أعدائنا.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال العطا، وكانت تحت عنوان الإحسان في العمل من موقع بوابة الأزهر. نفذتها من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. شكرا لكم، هذه تحياتي فؤاد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنستمع إلى القارئ الشيخ عوضين المغربي، وهذه التلاوة تذاع إحياء لذكرى. والشيخ عوضين المغربي ولد في الأول من أغسطس من عام 21 و900 ألف بإحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم بقريته، ثم انتقل إلى مدينة طنطا حيث تعلم هناك القراءات على يد الشيخ إبراهيم سلامة. زامل الشيخ عوضين المغربي جيل القراء من أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود علي البناء. قرأ الشيخ عوضين المغربي بالإذاعة المصرية في عام 52 و900 ألف. شارك في ليالي شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما قرأ القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية للجاليات العربية المغتربة بشتى بقاع الأرض. وفي مثل هذا اليوم 11 من سبتمبر من عام 92 و900 ألف رحل عنا القارئ الشيخ عوضين المغربي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة العطرة من سورتي الحجر والنحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارو الشيخ عوضين المغربي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل، وقد أذيعت هذه التلاوة إحياء لذكرى رحمه الله رحمة واسعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رائع الإيمان برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد يتجدد بالأمل مع النماذج الصاعدة الواعدة الحافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الإبن
2: محمد الأنوري، طالب بكلية التربية مدينة السنبلاوين الدقهلية.
1: أستمع منك مما تحفظ من كتاب الله تعالى.
2: سأتلو عليكم من سورة الحج برواية حفص عن عاصم بإذن الله تعالى.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك.
2: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: محمد الأنوري، كلية التربية الدقهلية، أستمع منك إلى ابتهال ديني.
0: عذرا.

تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلى.

البدر يخسف نوره يكفيه أن البدر يخسف نوره يكفيه

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرق لابن
1: محمد الأنوري، كلية التربية، مدينة السنبلاوين الدقهلية.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورتي الصافات وصاد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي الصافات وصاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور أحمد، كانت المرأة ولا تزال حجر الرحى وعمود الخيمة كما نقول في كل بيت، تحمل المسؤوليات الجسام وتؤدي الأدوار المتعددة في البيت، وزاد العبء عليها بخروجها في كثير من الأحيان للعمل للمساهمة في مواجهة احتياجات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. في بعض الأحيان قد لا تجد المرأة التقدير أو العون ممن حولها، مما يزيد من أحمالها ومتاعبها، وقد تشعر أمام ذلك بالضجر من المسؤوليات. لذلك نود أن نتحدث معها ونلفت نظر من حولها في البيت والمجتمع لهذا الموضوع. لنبدأ بالحديث عن المرأة ودورها سواء في البيت أو في المجتمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا حينما نتكلم عن المرأة فإنما نتكلم عن قسيم الرجل في الحياة، وأن الله عز وجل حينما أراد عمارة الأرض لم يخلق آدم وحده، بل خلق معه حواء، وقال سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأراد أن يبين تلك الوظائف الحيوية والمهمة والخطيرة التي تقوم بها المرأة، والتي يبنى عليها البيت الصالح السعيد. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. التأمل في هذه الكلمات التي وردت في هذه الآية يرى عجبا، يرى أن الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
1: المقصود بكلمة أزواجا الزوجة.
2: نعم. وحينما يقول من أنفسكم فإنما يريد أن الرجل والزوجة كأنهما خلقا من مادة واحدة، وأن الطباع التي يمكن أن تقوم بين الزوج والزوجة كأنها واحدة.
1: نعم.
2: ولذلك حينما يغضب الزوج على زوجته أو تغضب الزوجة على زوجها فإنهم لا بد وأن ينبهوا على أنه من أنفسكم. وقد سمعت أحد الصالحين حينما يشتكي إليه رجل من زوجته قال له كيف من نفسي؟ قال ألم يقل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ فإذا كانت صالحة فهي من صلاحك، وإذا كانت غير صالحة فهي من غير صلاحك أو من عدم صلاحك.
1: نعم.
2: أيضا حينما يقول لتسكنوا إليها، كلمة السكن كلمة فيها طمأنينة وراحة وهدوء وسكن. ولذلك بعض العلماء قال إنني بحثت في المعنى المناسب لكلمة سكن لم أجدها، أو لم أجد ما يوفي معناها.
1: نعم.
2: ولذلك نأخذها كما هي من جمال كلمة لتسكنوا إليها، فكأن الإنسان في حركة وفي تعب وفي مشقة خارج البيت، فإذا جاء إلى البيت جاء إلى السكن والراحة والمودة والرحمة. ثم قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة. فالمودة هي ذلك التعلق القلبي الذي يكون بين الزوج والزوجة، وكل واحد منهما يكون في اشتياق إلى صاحبه إذا خرج خارج البيت وإذا غاب عنه بعض الأوقات. فالمودة هي تلك التعلقات القلبية التي تكون بين الاثنين. أما الرحمة فأن يشفق كل واحد منهما على صاحبه فيما يفعله، وأن يعلم كل واحد منهما قدر صاحبه حتى لا تغيب عن الزوج تلك المعاني السامية التي يجب أن يعرفها في زوجته. وقد جربناها في الحياة، فحينما تغيب الزوجة عن البيت فكأنما غاب نصف البيت، وترتبك الحياة في غياب الزوجة. والإنسان لا يعيش بروح إلا إذا كان مع زوجه في مكان واحد يطمئن عليها وتطمئن عليه، ويعلم كل واحد منهما قدر صاحبه.
1: وكما قلت في مقدمة يا دكتور أن المرأة هي عمود الخيمة إن صح التعبير، يعني لو شبهنا البيت بخيمة، الزوجة أو الأم في البيت هي عمود الخيمة، فإذا يعني ضاع هذا العمود بفراق أو بوفاة كما أوضحت حضرتك من لحظات، فإن البيت يفتقد الانضباط وتفتقد معاني الحياة كلها بغياب هذه المرأة من البيت.
2: نحن يعني حينما نستقرئ قيمة المرأة في البيت وفضلها على الأسرة، فإنما نرى أن بعض الناس قد جاء يشتكي إلى عمر من زوجته.
1: نعم.
2: والمشاكل الأسرية موجودة ولا تخلو الحياة من بعض المناغصات. نعم. التي تحدث بين الأفراد الأسرة، فذهب يشتكي إلى عمر حال زوجته، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا يكفيك أنها طاهية لطعامك، غاسلة لثيابك، مربية لأولادك؟ فكانت هذه هي اللمحات الإيمانية التي وجه عمر رضي الله عنه الشاب الذي جاء يشتكي
1: من زوجته. نعم.
2: وهناك أمور كثيرة يغفل عنها بعض الأزواج، فالزوجة تقوم بعبء ثقيل عليها لأنها تكون مهمتها مزدوجة. فمعظم النساء الآن يخرجن للعمل، وكل امرأة تخرج للعمل فإنها يطلب منها أن تكون ناجحة في بيتها، وأن تكون ناجحة في عملها، وأن تكون ناجحة في تربية أولادها،
1: وأن تكون ناجحة مع زوجها. هو يريد حقوقه، كل من حولها يريد حقه، الأولاد يريدون أما، والزوج يريد زوجة، والمدير في العمل يريد موظفة تقوم بأعبائها ومسؤولياتها كما ينبغي.
2: نعم، كل هذه الأدوار أصبحت ثقيلة على كاهل المرأة، والزوج قد لا يقدر في بعض الأحيان تلك الأدوار التي تقوم بها المرأة.
1: هذا هو سبب طرحي لهذا الموضوع يا دكتور، كما قلت في مقدمتي إنها قد لا تجد التقدير وقد لا تجد العون، لكن أحب في البداية أن أطيب خاطرها وأن أوضح لها ما أعده الله لها من تقدير، ثم نتحدث فيما بعد عن السلبيات التي تعانيها. يعني في البداية ماذا أعد الله عز وجل لجهدها ولتعبها ومسؤولياتها الكثير من أجر عظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة؟
2: أبشر المرأة الصالحة التي تقوم بهذه الأدوار والتي لا يقدر لها هذا القدر العظيم الذي تقوم به، أقول لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح لها بابا عظيما من الأجر لا يكون إلا للمرأة. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وصانت عرضها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها. فهذا من الأمور العظيمة التي هيأها الله عز وجل للمرأة الصالحة الناجحة في بيتها المؤدية لدورها على أكمل وجه.
1: والرسول عليه الصلاة والسلام في الكثير من الأحاديث يا دكتور كان يعني يطمئن ويهدئ من روع المرأة بأن حسن تبعولها لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، وطبعا كل ما تقوم به من دور يعدل الجهاد في سبيل الله وعملها عبادة لله عز وجل طالما أحسنت أداء المسؤوليات المكلفة بها. إن شاء الله نستكمل الحديث في هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية العاشرة من سورة الشعراء نستمع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

يشقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن

ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين

الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الشعراء، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال اللقاء بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والذي نرحب به أولا في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ.
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين في كل مكان.
2: نتحدث في هذا اللقاء عن زراعة ثقافة الامتنان والحمد في زمن الشكوى. أصبحت الشكوى أستاذنا والتذمر لغة شائعة في التعاملات اليومية، مما يسبب جفاء ونقرانا للنعم. تأتي هنا ثقافة الامتنان والحمد. من أسدى إلينا معروفا لابد لنا أن نتوجه له بالشكر والامتنان على هذا الموقف الطيب. كيف كان هذا الخلق لدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف نزرع ثقافة الامتنان والحمد والشكر في يومنا؟ من خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لا سيما في زمن الشكوى المستمر. نحن نعيش اليوم في زمن ربما نجد هذه الشكوى المستمرة من البعض، حتى أصبح الإنسان أحيانا يرى ما ينقصه أكثر مما يرى ما أنعم الله به عليه. القرآن الكريم يريد أن ينقلنا من ثقافة تعداد المفقود إلى ثقافة استحضار الموجود. ما معنى هذه العبارة؟ هذه نفهمها من قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. يعني تأمل، الله سبحانه وتعالى لم يقل إن النعم قليلة، بل قال لا تحصوها. فالمشكلة ليست دائما في قلة النعم، وإنما في أننا لا ننتبه إليها. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هنا نتعلم أن الشكر لا يعني أن حياتنا بلا مشكلات، وإنما يعني أننا لا نسمح للمشكلة أن تحجب عنا النعمة. فقد يكون عند الإنسان أمر يؤلمه، لكنه في الوقت نفسه يملك عشرات الأشياء التي تستحق الحمد. فهنا يأتي السؤال: كيف نمارس الامتنان؟ بدل أن تبدأ يومك بماذا ينقصني، ابدأ ماذا أعطاني الله سبحانه وتعالى. نعمة الصحة، الأسرة، الأمن، الستر، الرزق. قبل، يعني بدل أن تبدأ يومك بهذا السؤال ماذا ينقصني، لا، ابدأ بسؤال آخر: ماذا أعطاني الله سبحانه وتعالى؟ والأهم من ذلك كله نعمة الهداية والقدرة على السجود بين يدي الله. يبقى لا تقارن نفسك بالآخرين. فكثير من الشكوى تأتي من المقارنة، ترى ما عند غيرك فتنسى ما عندك. القرآن الكريم يقول لك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه.
2: لديك أيضا هذه النعم ولا تنظر إليها.
3: نعم. إذن أولا عليك أن تدرك ماذا أعطاك الله. ثانيا لا تقارن نفسك بالآخرين. ثالثا اجعل الحمد سلوكا لا مجرد كلمة. الشكر ليس مجرد عبارات تتردد على الألسنة وانتهى الأمر. الشكر يكون أيضا بالقلب ويكون بالجوارح. إذا أعطاك الله علما فشكره أن تنفع به، إذا أعطاك مالا فشكره أن تحسن به، إذا أعطاك منصبا فشكره أن تعدل فيه. رابعا حول الشكوى إلى دعاء. ليس المطلوب أن ننكر آلامنا، لا، مين قال كده، وإنما أن تحمل ألمك وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب عليه السلام له عبارة جميلة قوي يا أستاذنا، بيقول إيه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأنا هنا أريد أن أتأمل هذه العبارة جيدا. سيدنا يعقوب لم ينكر حزنه، لكنه لم يسمح له أن يتحول إلى يأس، لأن الشكوى إلى الله اتصال، أما الشكوى من الله انقطاع. فكلمة سيدنا يعقوب هذه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، تعلمنا أمرا جميلا وأمرا بديعا وأمرا رائعا. ما هو هذا الأمر؟ أن الإيمان لا يمنع الحزن، لكنه يمنع اليأس، وأن الإيمان لا يحب أن يشتكي الإنسان من الله، بل عليك أن تشكو إلى الله. سيدنا يعقوب عليه السلام بيقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تخيل حضرتك ما هو البث. البث هذا هو الحزن الذي لا يحتمل، يعني الحزن الذي يتكدس في الصدر حتى يطلب مخرجا. فسيدنا يعقوب يعبر بهاتين الكلمتين عما في نفسي: إنما أشكو بثي وحزني. هناك وجع، هناك ألم، هناك حزن، هذا شعور. ماذا فعل سيدنا يعقوب؟ كيف وجه هذا الشعور؟ هل وجهه إلى الخلق؟ أم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى؟
2: الله سبحانه وتعالى.
3: فهنا الشكوى إلى الله عبادة واتصال، والشكوى من الله اعتراض وابتعاد.
2: علينا أن نستبدل عبارات السخط والتبرم دائما بالحمد والثناء في كل الأحوال. علينا أن نقول دائما الحمد لله رب العالمين، وأن نشكر كل من يوجه إلينا معروفا وأزدى إلينا أمرا من الأمور التي تأتي بالخير دائما للإنسان. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب الدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: لماذا يشعر الشاب بالملل رغم كثرة الملهيات؟ وكيف يكون تنظيم الوقت وسيلة لتحقيق التوازن النفسي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فعلا معك حق تماما. من المفارقات العجيبة جدا في هذا العصر أن يشتكي شبابنا وفتياتنا شكوى مستمرة من الملل الزائد والرتابة، برغم أنهم محاطون بأكبر كم من الملهيات والألعاب والمنصات الترفيهية في تاريخ البشرية كله. يعني من زمان الزمان ما كانش فيه كل هذه المنصات الترفيهية أصلا. الحقيقة علم النفس بيفسر الظاهرة دي بحاجة اسمها التشبع الدوباميني وتشتت الانتباه الحاد. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما تتعرض دماغه لإثارة مستمرة وسريعة من الشاشات، ودلوقتي انت عارف الريلز ما بياخدش 40-50 ثانية، بسرعة بسرعة بسرعة، فبيشوف حاجات كتيرة جدا وبسرعة كبيرة جدا. فهذه الأشياء بتفقد الحقيقة، الأشياء البسيطة والعادية وسط هذه الأشياء بتفقد متعتها وقيمتها لأنها كتيرة وبسرعة. فيجي بقى الحياة الطبيعية والحقيقية، أي متعة فيها حتى لو كانت بسيطة أو كبيرة برضو بتفقد قيمتها ومتعتها. فبيحدث نوع من الخضر النفسي والملل المزمن، خلاص اتعود على سرعة معينة في إشباع دماغه بطريقة معينة، فاتعود على كده، فأصبح أي حاجة غير كده دلوقتي، غير الحاجات السريعة اللي بيشوفها دي، أصبحت مملة وأصبحت بتخدره نفسيا، والحاجات الحقيقية بالنسبة له أصبحت إيه؟ ملل مزمن بالنسبة له. طيب العلاج والسبيل عشان يتزن نفسيا يبدأ بإيه؟ بتنظيم وقته، وأنه يدير هذا الوقت بذكاء. الوقت ده نعمة وهيسأل عليها، الوقت ده هو عمره اللي بيسأل عليه، ولابد كل حد مننا شبابنا وولادنا، الوقت مش ساعات بتمر، بالعكس الوقت هو وعاء الحياة نفسها، الوقت هو وعاء الطاقة النفسية. عندما يضع الشاب جدولا يوميا متوازنا يوزع في وقته بين الواجبات الدراسية أو العملية، وبين عباداته وروحانياته، وبين الرياضة والنشاط البدني، وبين الجلوس الحقيقي والحواري مع أسرته وأبنائه وأصدقائه وأخواته وأصحابه وأي حد يعرفه، ويخصص كمان أيضا وقت محدد ومقنن للترفيه والشاشات، هنا بيعود دماغه على التوازن الطبيعي، بتقل حالة التشتت والملل. فتنظيم وقته بيمنح أولادنا شعور بالسيطرة، لما نظم وقتي أعرف أسيطر على وقتي وأحول طاقتي المبعثرة دي القلقة في كل مكان لخطوات بناءة ومثمرة بتحقق له الاستقرار والراحة النفسية العميقة.
1: يعني لابد من الموازنة بين العالم الافتراضي الذي يراه عبر شاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وبين الواقع الذي يعيش فيه، فهذا شيء وهذا شيء آخر، وهذا التوازن يعني لابد فيه من مجاهدة.
2: مهم
1: جدا
2: يجاهد طبعا، صح، هو لازم يجاهد نفسه. انا طبعا انا بشوف حاجات على صفحات التواصل لكنها ليست حقيقيه 100%، هي نتيجه جهد لناس تانية مثلا، وحاجات بتمر عليا في 40 ثانيه بس كان وراها شغل 40 ساعه مثلا، فانا مش لازم انبهر بال 40 ثانيه دول من غير ما انسى، بدون ما انسى ان وراها مثلا لو كانت حاجات مفيده كمان اصلا. يعني فالحياه مش رتمها هو رتم الريلز اللي أنا بشوفها، ولا الأفلام القصيرة اللي بشوفها، ده لا، رتم الحياة لازم أرجع للرتم متوازن حقيقي طبيعي واقعي علشان أعرف ألم طاقتي المتبعثرة اللي أنا بعترتها على كل صفحات التواصل دي، عشان أعرف أعيش حياة حقيقية وأشعر بمتع حقيقية وأحول حياتي وخطواتي فيها لخطوات مثمرة بتحقق لي فعلا بقى راحة على المستوى الأبعد والمستقبل الأبعد.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، الوقت نعمة عظيمة، وهو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. من أحسن استثماره في طاعة الله والعمل النافع نال البركة والتوفيق، ومن ضيعه ندم. بركة الوقت أن يوفق العبد إلى إنجاز أعمال كثيرة في وقت يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل طالب شيخه فقال: إني لا أجد بركة في الوقت ولا أستطيع إنجاز أعمالي، فماذا أفعل؟ فأجابه شيخه: لعلك لا تصلي الفجر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويبعضها لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 أجزاء، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع المصحف المجود والقارئ الشيخ محمود علي البنا الذي يتلو علينا بدءا من الآية 44 من سورة البقرة. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، ما معنى أن يأمر إنسان غيره بالبر والتقوى؟ معناه أن الآمر ينصحه مشفقا عليه، فهل يعقل أن ينصح إنسان إنسانا ويشفق عليه ثم يهمل نفسه؟ مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. إن من قوانين النفس الإنسانية أنا أحبك، أما فوق حبي لنفسي فلا، ولكن اليهود فعلوها شاهدين على أنفسهم بالنفاق. أجل أمروا غيرهم بالبر في الوقت الذي يتلون الكتاب الشاهد بضد ما يقولون وما يفعلون. من أجل ذلك يوبخهم السياق معجبا من حالهم. أفلا تعقلون؟ أفلا تدركون أن من وعظ ولم يتعظ كان سببا في جرأة الموعوظ على المعصية اتكالا على أن الداعي لا يفعل ما يقول؟ إن عمل رجل في 1000 رجل أبلغ من قول 1000 رجل في رجل. ويرحم الله الإمام عليا الذي قال: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. يا بني إسرائيل، لقد نسيتم أنفسكم التي غيبتها الأطماع، وعطلتم عقولكم التي جمدها العناد، وعليكم أن تستعيدوا هذه النفوس الغائبة، وأن تحركوا هذه العقول الجامدة، مستعينين بالصبر والصلاة، التي تبعث المرء من مرقده، وتأخذه من شغله وتوجهه إلى عمله ثم تعود به إلى مرقده، والتي صارت بهذا المعنى أصعب امتحان. أما في حياة الإنسان يرتاح منها المراؤون ويرتاح بها الخاشعون. الخاشعون الذين يملكون نفوسا تشعر وعقولا تفكر، فصاروا بهذا أهل الإيمان المؤهلين لتحمل تبعاته، والذين يكفيهم مجرد الظن ليوقنوا انطلاقا من أنفس زكية وحذر العذاب في يوم يرجعون فيه إلى الله. ولاحظ من رحمة الله تعالى وحكمته أنه سبحانه يوصل القول لهؤلاء وإن بلغ عنادهم درجة التشبه، لعلهم يتذكرون، وهو درس للدعاة أن يواصلوا الدعوة لعل المعاندين يتقون أو يحدث لهم النصح ذكرى. ولا بأس أن يكون تذكير المدعو بنعم الله تعالى عليه سبيلا إلى إحراجه ثم إخراجه من الظلمات إلى النور، وذلك ما تشير إليه الآيات هنا. فالحق تعالى يذكر المعاندين من اليهود بمجموعة من النعم تتقاضاهم أن يذكروها ثم يشكروها شكرا يقودهم في النهاية إلى الإيمان. بصفة عامة، فقد فضلكم الله تعالى على من عاصركم من الأمم مما يحملكم على الخروج من دائرة المعرفة إلى دائرة الاعتراف بهذا التفضيل، فرارا من عذاب يوم تنتفي فيه كل أسباب الحيل. إنه يوم لن تجد فيه النفس من يتحمل عنها جزاءها ولا من يقدر على تخليصها منه. إنها لمسة قرآنية تحيي في المدعو إحساسه بالكرامة، فلعل هذا الإحساس أن يكون مدخلا إلى إقناع المدعو بعزته التي لن تكون إلا بالإيمان أولا وبالإيمان أخيرا. تأملوا هذا التكريم الموصول عن طريق هذه النعم التي تكفي واحدة منها لإنشاء الإيمان في قلوبكم. نجيناكم من آل فرعون الذين عذبوكم، لا بل تفننوا في تعذيبكم حتى بلغ البلاء منتهاه بهذه الحملة الضارية التي استأصلت عنصر القوة في بناء الأمة بالتركيز على قتل البنين. هذا البلاء الذي انتهى بفرحتين، فرحة النجاة ثم فرحة تدمير عدوكم فرعون، وأنتم تنظرون ويبدو أن الطاغين ينظرون ولا يرون، لا يرون ما وراء ما يشاهدون. بدليل هذا الجحود في مواجهة النعم تترى، لقد فرق الله بهم البحر إبقاء للبدن، ثم أنزل على موسى الكتاب إبقاء للدين، وكلما زادهم الحق اهتداء كلما ازدادوا جفاء. لقد اتخذوا العجل إله، ماضين في مسلسل الظلم كلما جدد تعالى عليهم نعمة. ومن هذا الظلم أنهم بعد توبتهم ظلوا كالعهد بهم غادرين، وذلك قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وهكذا تبدو العلة متوطنة عصية على الشفاء، بينما دلائل الهدى ترفرف أعلامها في جو السماء. ألا إن العاقل يكفيه في الحث على ملازمة الطاعة ظنه لقاء الملك المطاع المرجو المخوف، فكيف والأمر متيقن لا مراء فيه؟ لكن القوم عطلوا عقولهم، ومن قبل ذلك خسروا أنفسهم، والذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أما المرشحون للإيمان فهم الخاشعون المخبتون المتواضعون، لأنهم عارفون بما يحصل لهم في الآخرة، متوقعون ما ادخر الله تعالى لهم من ثوابها. إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا كان أحفاد هؤلاء ما زالوا يواصلون العدوان، فإن الحق يفرض على أحفاد المؤمنين أن يتصدوا لهذه الحملة الضارية، وإننا لمنتصرون كما انتصر إخوة لنا في الإيمان من قبل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك، دعينا الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مستمعينا الكرام، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بكفر عبد الرحمن مركز زفتة محافظة الغربية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتة من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد الحساني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. مستمعينا الكرام، وفي حوالي 7:15 من بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم ختام الاحتفالات بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتضمن حفل اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلم الجمل، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة أبو راس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ويختتم الحفل بابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. ينقل لنا هذا الحفل من أسرة المذيعين الزميل عبد الجواد شندي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. في حوالي 10:55 من بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى تلتقون وكالمعتاد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وأسعد بتقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين، ونسعد باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. مستمعينا الكرام، وفي حوالي 9:00 إن شاء الله تعالى يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين، يقدم البشرى لأصحاب الابتلاءات وأصحاب الهمم. وتلتقي حلقة اليوم مع الكفيف الطالب النابغ المتفوق محمد زكريا، الطالب بجامعة الأزهر الشريف، والذي حصل على تقديرات عدة وعلى تكريمات من عدة مؤسسات، والذي حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10 من عمره. مجلة وبشر الصابرين، إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي. لحظات ويؤذن لصلاة العصر، وهنيئا لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. أذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:06، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وما يتيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: هل يجوز تهنئة غير المسلمين ويجوز وصلهم وبرهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالمسلم حثه الشرع على البر والإقساط مع غير المسلمين المسالمين، فما بالنا إذا كانوا غير مسلمين مواطنين؟ والمسلم كذلك مطالب بالإحسان لجميع الخلق، ومطالب بأن يقول للناس الحسن من القول، وعليه فالوصل والإهداء وعيادة غير المسلم، أي زيارته وهو مريض وتهنئته، هي من باب الإحسان. والله عز وجل حسنا على الإحسان في آيات كثيرة من آيات القرآن، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2: والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 45 بعد 100 من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، يبين الخالق عز وجل أن الآجال بيده وحده، وأنه سبحانه قد جعل لكل أجل وقتا محددا لا يتجاوزه ولا يعدوه. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. أي وما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقا لأي سبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وبأمره وبإذنه. فهو سبحانه الذي كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا، كتابا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. والمراد بالنفس هنا جنسها، أي كل نفس لا تموت إلا بإذن الله وبمشيئته. والمراد بإذنه أمره ومشيئته، فكل نفس لا تحيا إلا بأمره ولا تموت إلا بإذنه. أي وما كان لها أن تموت في حالة من الأحوال أو لسبب من الأسباب إلا مأذونا لها منه سبحانه، كتب الله ذلك كتابا مؤجلا، أي له أجل معلوم لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، وهو آت لا ريب فيه. ثم ذم سبحانه الذين يفضلون متاع الدنيا على الآخرة، فقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي ومن يرد بعمله ثواب الدنيا أي جزاءها وثمارها كالأموال والغنائم نؤته منها ما نشاء أن نؤتيه، ولا يكون له في الآخرة من نصيب. وهذا تعريض بمن شغلوا بجمع الغنائم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمن تركوا أماكنهم التي وضعهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وسارعوا إلى جمع حطام الدنيا، فنتج عن ذلك هزيمة المسلمين. ثم مدح سبحانه الذين يبتغون بأعمالهم ثواب الآخرة، فقال عز من قائل: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي ومن يرد بعمله وجهاده ثواب الآخرة وما ادخره الله فيها لعباده المتقين من أجر جزيل نؤته منها ما نشاء من عطائنا الذي تشتهيه النفوس وتقر له العيون. وقوله سبحانه وسنجزي الشاكرين ختام مقرر لمضمون ما قبله، ووعد من عطاء الله لمن يشكره على نعمه ولمن يثبت على شرعه عز وجل، أي وسنجزي الشاكرين في دنياهم بما يسعدهم ويرضيهم، وسنجزيهم في الآخرة بما يشرح صدورهم وبما يدخل البهجة على نفوسهم. فأنت ترى أن الآية الكريمة قد تضمنت تحريض المؤمنين على القتال، كما تضمنت تحذيرهم من الجبن، لأن الجبن لا يؤخر الحياة، كما أن الإقدام لا يؤدي إلى الموت قبل حلول وقته، فإن أحدا لا يموت قبل أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. كما تضمنت هذه الآية أيضا دعوة المؤمنين إلى الزهد في متع الحياة الدنيا، وإلى أن يجعلوا مقصدهم الأكبر في تحصيل ما ينفعهم في آخرتهم، فإن هذا هو المقصد الأسمى والمطلب الأعلى، كما قال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وإن الذين خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم التي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات فيها جريا وراء الغنائم في غزوة أحد لم يحصلوا منها شيئا، بل فقدوها وفقدوا أرواحهم وفقدوا عزتهم وفقدوا كرامتهم، وكان فعلهم هذا من أسباب هزيمة المسلمين في غزوة أحد. كما تضمنت وعدا من الله تعالى بأن يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه وبأن يكافئهم على شكرهم إياه بما هم أهل له من نصر وخير وفير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوة الإيمان، ونحن في يوم الجمعة أمرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا إن شاء الله المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
4: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي تستضيف اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية: مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، مخرج الفترة الزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا بفضيلتكم.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور أحمد، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: لو حد سرق مني حاجة وأنا عارف اللي هو اللي سرقها بس ما فيش دليل، هل لو أنا سرقت حاجة منه بنفس قيمة اللي سرقها مني أخذ عليها ذنب؟ شكرا.
0: تفضل فضيلة الشيخ.
1: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ليس هذا علاجا لهذه القضية، إني أنا مجرد إن أنا أقول فلان خد مني حاجة أروح أنا أخذ حاجة من وراه، ولا نأمن المآلات التي ربما تحدث بعد ذلك.
0: نعم.
1: فلذلك نواجه من أخذ ويقسم إن كان أخذ أو
0: يقسم
1: لا. نعم يقسم، طالما أنه أقسم أنه لم يأخذ خلاص يبقى إذن ينتهي الأمر. أما أنا مجرد أقول ده خد مني وأروح أخذ من وراه وهو يعلم، وتقوم مشكلة وربما يراق فيها دماء، وربما المشكلة البسيطة التي كانت بسبب شيء بسيط جدا يعني ينمو هذا الخلاف ويكبر ويعظم وتصبح مشكلة كبيرة بين عائلات، فهذا ليس علاجا للمشكلة، ولكن علاج المشكلة يا فلان أنت خدت من عندي كذا، لا ما خدتش خلاص بيني وبينك كتاب ربنا، اقسم عن كتاب، اقسم خلاص اتركه
0: من خلال يعني العرف ويعني نعم. الرجال اللي هم نعم. لهم مكانه في المكان يعني
1: ده صحيح علشان نحسم الخلاف. اما انا اروح اخذ من وراه يعني هناك كان حديث يستدل به الامام مالك على هذا، وكان الامام مالك عند بعض العلماء ما يسمى به الظفر بالحق، هذه مسألة في الفقه مشهورة.
0: نعم.
1: بمعنى ان فلان اخذ مني شيئا وانا على يقين انه وشفته عنده ومش عارف اخده، ممكن الاقي الباب مفتوح اروح واخد من عنده مثل هذا الشيء الذي اخذه تماما.
0: نعم.
1: ولكن هل هذا الامر فعلا طبق وحصل بهذه الصوره؟ شوف، اولا كان الامام مالك يرى عدم فعل هذا، وكان يقول ادي الامانه الى من ائتمنك، يستدل بهذا.
0: نعم.
1: ولا تخن من خانك، وهذا هو الأقرب.
0: ولا تخن من خانك.
1: ولا تخن من خانك.
0: نعم.
1: وهذا هو الأقرب لخلق الإنسان.
0: نعم.
1: لأني لو أنا دخلت بيته أنا انتهكت حرمة البيت، دي لوحدها مشكلة.
0: وعملت زي ما هو
1: عملت. أنا عملت إيه؟ أصبحنا في غابة.
0: نعم.
1: هو يأخذ مني وأنا أخذ منه، ولكن ليس هذا هو علاج المشكلة. علاج المشكلة يا فلان أنت أخذت، لا ما أخذتش، أقسم بالله على هذا.
0: نحتكم إلى أهل العقل. نعم. وأهل العرف.
1: نعم هذا صحيح.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم. حضرتك عايز أسأل الشيخ، لو أنا بقرأ في المصحف في الفروض في الظهر والعصر والمغرب، هل كده حرام ولا حلال؟ فأنا عايز أتأكد كده من حضرتك. شكرا.
1: طيب، مسألة القراءة من المصحف لا تبطل الصلاة،
0: ولكن حتى وإن كان فرض،
1: حتى لو كان فرضا، ولكن قالوا يكره، والأفضل والأولى أن يصلي الإنسان بفاتحة الكتاب وما يحفظ، ولو كانت سورة واحدة يكررها أفضل من أن يفتح المصحف في صلاة الفرض. أما في صلاة النوافل فيها تسامح في هذا، صلاة النوافل، صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، يجوز للإنسان أن يفتح المصحف ويقرأ ما شاء. أما لو كانت فريضة، لو قرأ من المصحف لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى أن يصلي بفاتحة الكتاب وصورة قصيرة، ولو كان يكرر هذه الصورة في كل ركعة فهذا هو الأولى والأفضل.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. انا بدفع فلوس في الجامعه بيخرجوها اللي هي للايتام وكده، مقابل المعاش بتاعي، يعني مش عارف بقى ده حلال ولا الجامعه لا.
0: تفضل فضيله الشيخ.
1: بعض المساجد بيكون فيها ايتام او فيها جمعيات قائمه على ايتام، فبعض الناس بيتبرع والجمعيه بتصل او توصل هذا الشيء الى اليتيم، فكونه تبرع يبتغي به وجه الله فأصبحت له صدقة عند الله تبارك وتعالى. خلاص هو الجمعية بتتولى، كأن الجمعية أصبحت وكيلة أو المسجد أو الجامع أصبح وكيلا عني في توزيع هذا المال على الفقير أو على اليتيم، وهذا جائز ويحدث في كثير منه. ولكن لابد أن يكون أولا، وده مهم جدا،
0: أن يكون
1: المسجد
0: تحت إشراف.
1: نعم
0: نعم،
1: المسجد مكلف بهذا، فيه جمعية وفيه إدارة وفيه وصولات وفيه
0: رقابة.
1: متابعات وفيه رقابة.
0: نعم.
1: حتى لا يذهب المال إلى غير مستحق أو يستخدم في مجال آخر، فالأمر يحتاج إلى السير حسب نظام المسجد. نظام المسجد بيسمح بهذا؟ هناك إدارة بتسمح بهذا؟ ولا إحنا بنعمل كده من نفسنا علشان ما نقعش في مشاكل؟
0: والحمد لله في بلادنا الحبيبة مصر يعني تلك الجمعيات تخضع للإشراف وتخضع للرقابة، فيطمئن إن شاء الله. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. لو سمحت انا دلوقتي عايز اعرف، يعني انا موصيه اهلي يعني لما نموت ان ندفن في القبر بتاع امي، فهل يبقى حرام؟ امي ميته من زمان، وبعدين احنا التربه بتاعتنا رمليه، رمل خالص، فيمكن بعد 3 4 شهور ما بيبقاش في اثار لاي، حتى العظام ما بيبقاش موجود. السؤال الثاني، انا بنجهز بنت اخويا مع ابوها، فروحنا الواحدة بتدينا الأجهزة يعني وكده، فقالت ماشي خدوا اللي انتوا عايزينه، فبعد ما خدنا العزال بقى مبلغنا 62,000، فقالت هنمضيكم، قلنا مش مشكلة مضينا. بعد ما مضينا راحت قالت أنا هنحط نسبة، فالنسبة حطتها على 62، حطت 14,500. فدلوقتي هي خنقانة وقالت لا لازم، أنا عايزة فلوس وعايزة الفوائد بتاعتها. يا ستي طب أجلينا شوية مفيش فايدة، فهل ده يعني حرام ولا حلال اللي هي عملته فينا ده؟
0: تفضل فضيلة الشيخ.
1: نعم، السؤال الأول، أن الإنسان له أن يوصي أن يدفن بجوار أحد أقاربه أو بجوار رجل صالح.
0: هذا السؤال،
1: وهذا
0: هذا السؤال. نعم. فضيلة الشيخ معذرة، طالما تكرر علينا ويأتي بصورة أخرى، هل لو أنه دفن بجوار قريب له، بجوار والده، بجوار أخيه، بجوار صديقه، هل ينتفع بذلك؟
1: نعم ينتفع بذلك، هي مسألة راحة نفسية للإنسان عندما يوصي بهذا. مسألة ينتفع، قالوا ينتفع بالدفن بجوار قبور الصالحين.
0: نعم،
1: وأوصى بذلك وذكر ذلك كان الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أوصى أو شرب ماء زمزم لسبب.
0: نعم،
1: قال شربت ماء زمزم لأمرين، أن أؤلف تاريخا لبغداد، وكتب بالفعل تاريخا لبغداد وهو إمام محدث كبير.
0: نعم.
1: رحمه
0: نعم.
1: الله
0: رحمه الله.
1: وقال والأمر الثاني أن أدفن بجوار بشر بن الحارث، وكان رجلا من الصالحين الإمام بشر بن الحارث.
0: نعم.
1: الحافي. نعم. ده من أقران الإمام أحمد، وكان إماما. نعم. جليلا يعني،
0: وعالما فضيلا.
1: نعم، وعالما. فلما مات وبالفعل نفذت وصيته ودفن بجوار بشر بن الحارث. على أي حال هذا يستأنس به بأن الأئمة وأن الصالحين عبر الزمان كانوا يحبون أن يوصوا بأن يدفنوا بقبور الصالحين، وكأن بتصير هذه البقعة مباركة فيها بركة. الإمام ابن الجوزي ذكر أن امرأة رؤيت في المنام وجهها يعني في إصفرار وفيه خوف ورعب، فسألها ماذا حدث؟ قالت دفن بجوارنا، هي كانت ميتة، دفن بجوارنا رجل صاحب بدعة، زفرت عليه جهنم زفرة، فانخلعت قلوبنا من وقتها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم، فلذلك الإنسان عندما يدفن في بقعة صالحة، في أرض فيها صالحين، لا شك أن هذا يكون في راحة نفسية، لأن الإنسان ربما الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. فكما أننا في الدنيا نحب مجاورة الصالحين، كذلك في الآخرة هناك من يستحب أن يدفن بجوار رجل صالح. فلا شيء أن يوصل إنسان يدفن بجوار أبيه، أو يدفن إن كانت امرأة تدفن بجوار أمها، لا شيء في ذلك. ولكن إن لم يشك ذلك على المشيعين وقتها، بمعنى قد تكون هذه الأم دفنت في بلد بعيدة.
0: نعم.
1: ويشق على المشيعين أن يذهبوا إلى هناك، فهنا ما فيهاش مشكلة لو خولفت الوصية ودفنت في مكان قريب.
0: فضيلة الشيخ، هل حقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان يدفن الصحابة ويقول هذا كان صديقا لفلان فيدفنه بجوار صديقه؟
1: كان يدفن أهل القرآن.
0: نعم.
1: أيهما أكثر أخذا للقرآن، هكذا بالترتيب ينزلهم القبر حسب أخذهم للقرآن الكريم. وسيدنا يعني عمر أوصى واستأذن السيدة عائشة لأن يدفن بجوار أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا شك أن هذا فيه بركة وفيه راحة نفسية حتى للإنسان عندما يدفن بجوار الصالح.
0: بارك الله فيكم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الشق الثاني من السؤال،
1: هي بتقول إحنا جبنا أجهزة، أنا نفسي الناس عندما نتعامل في البيع والشراء يرحم بعضنا بعضا.
0: نريد توضيح أكثر في هذه المسألة.
1: انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، لا يشق على من يبيع له، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالإنسان كلما كان سمحا في بيعه وشرائه، في قضائه واقتضائه، حتى هو بيطالب باللي عليه، حتى هو بيطلب منه دفع اللي عليه، فلا بد أن نتعلم السماحة. إحنا من الأول متفقين على إن هذه الأجهزة ستكون بالقسط. قولي لي الأجهزة بالقسط قد إيه، احسبي الحسبة بتاعتك، مش أنت تنتظري لحد أنا ما أكتب الكمبيالات بتاعتي 62,000 جنيه وبعدين تقولي أنا أخذ بقى عليهم 14,500.
0: دخلنا في الربا كده،
1: دخلنا في باب شائك كمان.
0: آه.
1: إحنا ليه ما إحنا من الأول نقول والله الأجهزة دي بالقسط مثلا ب80,000 جنيه هتدفع مقدم كذا والباقي على كذا، زي ما كل الناس بتعمل. فإحنا بنقول لهذه يعني المعاملة هتتم خلاص، لأن هم فعلا وقعوا معها وخلاص دفعوا أو مضوا على الكمبيالات فهيدفعوا المبلغ، ولكن بنقول دائما للإنسان يكون سمحا في بيعه وشرائه ولا يستغل أبدا حاجة من أمامه.
0: نعم.
1: ما تستغلش حاجة اللي قدامك، اللي قدامك ده نفسه جاهز بنته، عايز يجهز بنته وبيجهزها بالعافية، وكلهم العيلة بتعاونوا علشان تروح انت كمان مزود عليه أشياء كثيرة جدا. لا، الإنسان يكون سمحا حتى في الربح الذي يأخذه. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لأن هذه المسألة تحدث كثيرا.
1: نعم.
0: يعني الأب والأم يعني يحرصون على تجهيز البنت، طب ما فيش، ما عندهمش، فبيلجأوا إلى هذه المسائل.
1: نعم.
0: فبارك الله فيكم في توضيح هذه المسألة. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بالنسبة للدعاء اللي هو في الصلاة في الفجر، لو إذا نسن فيه هل ممكن دعاء بعد انتهاء التشهد وقبل التكليم يغني عن القنوت كده؟ شكرا.
0: تفضل فضيلة الشيخ، هي تسأل عن القنوت.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب، القنوت في صلاة الفجر أو القنوت عموما إذا تكرر في صلوات، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الصلوات.
0: في كل الصلوات.
1: في كل الصلوات قنت.
0: نعم. طب فضيلة العلماء، نعم. عفوا فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة السرية،
1: نعم،
0: الظهر والعصر،
1: وله أن يقنط أيضا في الصلاة السرية عندما قنط رسول
0: الله في كل
1: صلاة، يقنط جهرا، لا شيء في ذلك.
0: نعم.
1: يرفع يديه وهم يؤمنون.
0: نعم.
1: لا شيء في ذلك، هذا لا يؤدي أبدا إلى بطلان الصلاة، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط، لأن القنوط هو دعاء والصلاة مشتملة على الدعاء في كل فروق، في كل أركانها فيها دعاء، والتسبيح دعاء والتعظيم دعاء والقراءة كلها هذه من باب الدعاء، فلذلك الإنسان له أن يقنط في كل الصلوات. وهناك من خص القنوت بصلاة الفجر، وهناك من خص القنوت عند حدوث نازلة بالمسلمين، يفضل يقنط كده في كل الصلوات حتى يرفع ربنا تبارك وتعالى
0: سبحانه
1: البلاء. فلذلك القنوط في صلاة الفجر يكون بعد القيام من الركوع. طب الإنسان ما قنتش، الإمام ما قنتش، لو أنا باخد بمذهب من يقنط في الصلاة لا شيء في ذلك، يعني ما عيبش على الإمام. نعم. طيب لو أنا لا أرى القنوت عند بعض المذاهب، ما فيش قنوت في صلاة الفجر، وخص القنوت بالنوازل أو في الصلوات الخمس، طب أنا بصلي خلف إمام والإمام قنت، إذا قنت الإمام أقنت معه.
0: الأحناف نعم. يقنطون في الوتر.
1: نعم. نعم. فلذلك القنوت موجود وسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يختلف على الإمام. أمر آخر، لو كان الإنسان يصلي وحده في البيت، نعم. المرأة تصلي، لها أن تقنط لو كانت بمفردها، لها أن ترفع يديها أيضا وتقنط. طب الإنسان ما قنتش، هناك في آخر الصلاة وقبل التشهد وقبل التسليم للإنسان أن يدعو بما شاء، فهذا أيضا مكان إجابة الدعاء، وبعد التسليم والانتهاء من الفريضة أيضا هو موطن النص عليه العلماء من موطن إجابة الدعاء. هذه كلها مواطن يدعو الإنسان فيها.
0: بارك الله فيكم. نعم. يعني فضيلة الشيخ، لو أنه تذكر القنوت وهو في التشهد الأخير، يجوز له أن يقنط بعد التشهد؟
1: لا خلاص، دعاء بينه وبين نفسه، إذا خلاص هيخرج من الصلاة. القنوت له محل،
0: وهو
1: القنوت يكون بعد الركوع، بعد القيام من الركوع.
0: عظيم.
1: هذا هو القنوت الذي أتكلم عنه.
0: نعم.
1: أما في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
0: هذا دعاء،
1: ادعو بما شئت. أيضا الدعاء بعد أن ينتهي الإنسان من التشهد وقبل التسليم، وأيضا بعد أن يخرج من الصلاة ويسلم، له أن يرفع يديه ويدعو بعد أداء العبادة.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عندي سؤالين، هل سورة الواقعة تمحو الفقر؟ السؤال الثاني، من صلى الفريضتين الصبح والعصر دخل الجنة قولا واحدا؟
0: تفضل فضيلة الشيخ.
1: طيب، سورة الواقعة ورد في فضلها أن من قرأها رزقه الله أو أذهب الله فقره. بعض العلماء يستشهد بهذا الحديث، وبعض العلماء ضعف سنده، ولكن قالوا يعمل به في فضائل الأعمال، بمعنى أنه لا ضرر أبدا يقع على الإنسان إذا ما قرأ سورة الواقعة بقصد تفريج كربه من الفقر.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه قرآن، فهو يقرأ ويسأل ربه بعد ذلك أن يفرج عنه وأن يزيل عنه ما هو فيه من كرب الحاجة والفقر ونحو ذلك. فلا مانع من الإنسان كما أنه يقرأ تبارك الذي بيده الملك

0: كان سيدنا يحيى بن معاذ يقول: من مثلك يا ابن آدم؟ إذا نزلت بك نازلة أو ضاقت عليك الدنيا توضأت واتجهت إلى القبلة وسألت ربك حاجتك. من زيك؟
1: الله
0: ما لا لا
1: الله
0: مفيش حد زيك، ده
1: الله
0: أنت ملك،
1: الله الله
0: لأنك ربنا اداك، مفيش أبدا حجر عليك، تتوضأ وتتجه إلى القبلة وتسأل ربك حاجتك. بس نرفع أيدينا، وهذا أهم من قراءة هذه السورة أيضا. يبقى أنا أقرأ لو قرأت في الصلاة وأديت عبادة، وأرفع يدي أو أنا ساجد أسأل ربي. قرأت أيضا الواقعة، لا مانع من ذلك. حديث من صلى البردين دخل الجنة، يقول لك على سبيل، هذا كله المؤمن يفرح به ويسعد به ويطبقه، ما يقولش بقى وعلى سبيل ولكن اعلم بأنك لو حافظت على الصلاة تبتغي وجه الله، ولو أديت ما عليك من واجبات تبتغي وجه الله، اعلم بأن الله لن يضيع أجرك عنده في الآخرة، مستحيل، لأنه يسر لك العبادة، فكيف ييسرها لك ويغلق عنك باب رحمته في الآخرة؟
1: سبحانه
0: أبدا.
1: وتعالى.
0: ما هو أوقفك بين يديه، طالما أنه أوقفك بين يديه فهو يريدك من هذا الباب. فنصلي عملا بحديث رسول الله. الصحابة استجابوا وامتثلوا لهذا الأمر.
1: نعم.
0: من صلى عمل، وحقا يا رسول الله هندخل فيه، مش هنقول كده، ولكن نقول إن شاء الله نصلي، نحافظ على الصلاة الفجر والعشاء أو أيا كان البردين قالوا الفجر والعصر ونحو ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول، ونسأل الله الجنة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا، وأن يجيرنا من النار، وأن يكرمنا بالجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. هل في صلاة بين العصر والظهر وكم ركعة؟ وسبح بالسبحة، صلى على النبي 100 مرة، يجوز بالسبحة؟ شكرا.
0: صلاة بين العصر وبين الظهر، ما فيش صلاة بين العصر والظهر، فيه صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر فيه إن أنا بصلي سنة الظهر. أنا بقى حبيت أتنفل بين الظهر والعصر، ليس وقتا للكراهة، أتنفل بما شئت، أما في حاجة بعينها منصوص عليها بعينها لا أعلم في ذلك شيئا، ولكن نقول هذا وقت لا تكره فيه الصلاة بين العصر والظهر أو بين الظهر والعصر. الإنسان له أن يصلي سنة الظهر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتنفل بما شاء من الصلوات يتنفل بما شاء. أما هناك صلاة كان يحافظ عليها الصالحون تسمى بصلاة الأوابين، وهذه غير صلاة الضحى، كانت بين المغرب والعشاء،
1: بين المغرب
0: بين
1: والعشاء،
0: المغرب والعشاء. وهذا ورد فيها أثار عن الصالحين كانوا يحافظون عليها من ركعتين لحوالي 6 ركعات أو 8 ركعات حسب قدرة الإنسان.
1: حضرتك ليست كصلاة الضحى.
0: نعم، ده غير صلاة الضحى، لأنهم قالوا صلاة الأوابين، هناك من أطلقها على صلاة الضحى.
1: نعم،
0: وهذا ورد في الحديث، وهناك من أطلقها على صلاة بين العشاءين، بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء.
1: نعم، بارك الله فيكم. هي تسبح على السبحة.
0: طيب، أخذ السبحة واستعمال السبحة للعد جائز ولا شيء في ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: صلى
0: على السيدة
1: عليه وسلم.
0: أم سلمة، وكان عندها حصى تعد به التسبيح، وورد عن في ترجمة سيدنا أبي هريرة أنه كان له عنده زنبيل أو شيء كده أو إناء في وعاء فيه حصى كان يعد به التسبيح. وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله أن الإمام ابن حجر كانت له سبحة، سبحة يسبح عليها، وكان يخفيها حتى لا يراها الناس، فإذا قام ووقعت منه استحى من ذلك، حتى يعني يستحي ان هو الناس شافت الشيء اللي هو يعني يسبح به عشان ما يظهرش تسبيحه، ولكن كان يخفي تسبيحه. فلذلك اخذ السبحه للعد جائز ولا شيء فيه.
1: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لفضيله الدكتور احمد القادو والشيخ عبد العثمان، حفظكم الله وبارك فيكم. انا عايز فضيلتك توجه نصيحه لمن يعق والديه، ونصيحه لمن يقطع

0: بارك الله فيكم.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
2: تكلم عن قضيتين خطيرتين
1: وهامتين
2: انتشرت في زماننا، قضية العقوق وما أيسرها عند الشباب الآن وعند الناس، لا ينتبهون إلى خطورة العقوق. ولن ترى عقا أبدا متفوقا في حياته، دائما العق متعثر، ودائما العق يرى ذلك من أبنائه له بعد حين. فلذلك ننتبه،
1: الجزاء من جنس العمل.
2: نعم. لذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد عائشة يقول كده: أنا رأيت في الجنة حارثة ابن النعمان وعثمان ابن عفان. يقول السيد عائشة، هذا الأثر ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه بر الوالدين. فقالت السيدة عائشة: بما؟ قال: حارثة ابن النعمان كان بارا بأمه، وعثمان بن عفان كان لا يستفهم أمه شيئا، ما كانش حتى يتعبها بتكرير الكلام إنها تكرر له الجملة، وكان دائما بارا بها. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، مع أنه أمه في أول الأمر لم تكن مستجيبة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ربما نهرته، وكان يسمع لها ولا يغضبها، حتى يعني شق عليه أنها تتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قادر يتحمل، وفي نفس الوقت مش قادر يرد عليها لأنها أمه. فقال: يا رسول الله أدعو لأمي، ادعي لها بقى، لأني أنا مش قادر أتحمل يعني أنها تؤذي أو تتكلم عنك ونحو ذلك. فدعا لها. فلما ذهب أبو هريرة إلى البيت وأراد أن يدخل، قالت: على رسلك حتى أغتسل. فاغتسلت وجاءت أمامه ونطقت بالشهادتين.
1: الله أكبر.
2: فإذا كان برا بأمه، وكان دائما في كلما خرج وكلما عاد يسلم عليها ويقول لها في وجهها: رحمك الله كما ربيتني صغيرة.
1: رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فالعقوق وكلامي للشباب ولكل من له أب وأم، أقول له: هنيئا لك أن الله جعل لك أبا أو أما، يعني بابان إلى الجنة.
1: وفي الحديث: من أدرك والديه
2: أن نعم أو أحدهما
1: أو أحدهما. نعم.
2: فلذلك الإنسان يعني باب إلى الجنة. وعندما رؤي أحد العلماء في جنازة أمه باكيا، قيل له: تبكي وأنت وأنت وأنت، أنت علمت وألفت وكتبت. قال: كيف لا أبكي وقد أغلق الله عني اليوم بابا من أبواب الجنة. فإحنا للأسف لا نعرف قيمة الأب والأم إلا عندما يرحلان عنا. فننتبه، من كان له أب أو أم أو كان هما على قيد الحياة فليحسن إليهما، فهما بابان إلى الجنة، وإن واحد فواحد.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر الوالدين حياة ومماتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وبناتنا. نسأل المولى عز وجل أن ينزل على بيوتنا الرحمة والتراحم والسماحة. اللهم آمين، اللهم آمين. نعود إلى الشق الثاني من سؤال السائل، وهو صلة الأرحام. فضيلة الشيخ، وأيضا كما تفضلتم في بداية الإجابة، يعني من القضايا المهمة.
2: نيجي بقى لصلة الرحم.
1: نعم.
2: والرحم تأتي يوم القيامة متعلقة بالعرش، تقول: يا ربي صل من وصلني واقطع من قطعني. الرحم تدعو علينا لأننا قطعناها. والرحم اشتقت من اسم الله الرحمن الرحيم، إذن حتى مادة الراء والحاء والميم مادة مباركة، فيها معنى الاتصال وفيها معنى الرحمة. فإحنا للأسف مسألة قطع الرحم الآن في زماننا تكون لأتفه سبب، ولو بحثت عن قطيعة رحم لن تجدها بسبب أمر ديني. يعني مثلا مش بقطع أخويا لأنه راجل ظالم ما بيقدش حقوق الناس، أو راجل مثلا عاصي لربنا وبيفعل محرمات وفواحش وبيشرب محرمات. أبدا، تلاقينا بقطع أخويا ليه؟ عشان أمر دنيوي. هتلاقي عشان حق في الميراث، عشان زوجته مش عارف تكلمت مش عارف ايه، عشان اتخانقت زوجته، امور بسيطه جدا نجدها في قطيعه الرحم. عندما ننظر يا جماعه انتم مقاطعين بعض ليه، نسمع عجبا، والناس اصبحت وكانها تستحل قطيعه الرحم. يقول لك ده ما كلموش. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يبين فضلها قال: من اراد ان يبسط له في رزقه، اهو ربنا يوسع عليه، يبسط له في الرزق، ربنا يوسع عليه،
1: يوسع
2: يوسع نعم. عليه. من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله،
1: بمعنى
2: ربنا يبارك له في عمره،
1: نعم،
2: ويطول الله عمره، فليصل رحمه،
1: صلى الله عليه
2: وسلم. حديث صحيح. أو امرينهم،
1: نعم،
2: للبركه في الرزق صل الرحم، البركه في العمر صل الرحم.
1: فضيلة الشيخ، يعني كثيرا بسبب تقطيع الأرحام يقول أصل هو ما جاليش، أنا رحت له وهو ما جاليش، أنا رنيت عليه أكتر من مرة وهو ما ردش علي ولا يعني عبرني ولا كذا. نريد يعني أن نوضح هذه المسألة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور،
2: نعم،
1: الذي تتفضلون بذكره، نعم، للسادة المستمعين.
2: بعض الناس لا يصل إلا إذا وصل، ويقطع إذا قطع، وهذا خطأ كبير، هذا لا يسمى واصلا للرحم، وإنما واصل الرحم هو الذي يصل من قطعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عن صلة الرحم قال: ليس الواصل بالمكافئ،
1: الله،
2: الواصل الذي يصل من قطعه. إن لي رحم أو أقارب أصلهم ويقطعونني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص ما تصلهمش، ما يستهلوش، لا، قال: كأنك تسفهم المل، يعني الرماد اللي بيبقى لما حد يعني يحرق شيء
1: من
2: كده
1: يطلع من بيطلع من الفرن،
2: كأنما تسفهم المل. ولم ينهه عن الصلة، فلذلك لي أخ يقطعني أنا أصله، أنا عايز أصل، مش عايز أنا هو يجيني أنا أروح له، لا،
1: ده يسمى مكافئ كما جاء مكافئ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: هو مكافئ،
1: نعم،
2: لأنه ما بيعملش لما أخوي جيله،
1: آه.
2: لا، أنا أخوي ما جاليش، أنا أسأل عليه ليه حتى أرفع التبع عن نفسي، وحتى
1: عظيم.
2: أسمى واصلا للرحم، وحتى لا أقع في قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم، في القرآن الكريم،
1: الله،
2: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قرن بين الفساد في الأرض وبين تقطيع الأرحام، فتقطيع الأرحام وقطع الأرحام لون من ألوان الإفساد في الأرض.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واصلين لأرحامنا، متحابين، متسامحين. اللهم آمين، اللهم آمين. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم. السؤال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نود توضيح شرح هذا الحديث. سؤال الثاني حضرتك: كيفية أداء صلاة التسبيح؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
2: الإمام ضامن، الإمام يؤم القوم، يتحمل عنهم. رحم الله أحد يعني مشايخنا الكبار، توفاه الله وكان أستاذا في جامعة الأزهر، توفى ساجد، دكتور محمد بكر إسماعيل عليه رحمة الله تعالى،
1: رحمة الله عليه.
2: كنا إذا حضرنا له الدرس بعد الدرس يروح ما يرضاش يصلي، فكان يدخل حد يقول له: خش شيل عنا شيل.
1: وكان ضيفا دائما في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، رحمه الله، عالم جليل،
2: مات ساجدا عليه رحمة الله تعالى. فالإمام ضامن ليه؟ يتحمل عني سهوي في الصلاة، الإمام يتحمله. فنجي للمؤذن، المؤذن مؤتمن، مؤتمن على ماذا؟ مؤتمن على مراقبة الوقت. المؤذن ينتظر يشوف الوقت، بيراقب الوقت، وبعدين يقوم يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. فلذلك رسول الله قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
1: نعم. صلاة التسبيح فضيلة الشيخ،
2: صلاة التسبيح 300 تسبيحة في كل ركعة، أربع ركعات، في ممكن بتشهد واحد فقط،
1: بتشهد واحد،
2: بتشهد واحد،
1: نعم،
2: في كل ركعة 75 تسبيحة،
1: نعم،
2: يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يسبح 15 تسبيحة، يركع يقول ذكر الركوع ثم يسبح. قالوا سبح يقول إيه؟ قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثير من العلماء نص على هذا الذكر وقال هذا الذكر ذكر جامع، هكذا في كل الإيه؟ في كل الركعات.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم. الوالد كان بيملك قطعة أرض 30 راط، الابن اشترى 10 منهم محددين بالجهات الأربعة، ولكن قبل القياس الوالد توفى، فهل لو في عجز في الأرض يتحمل منها ولا لازم ياخد قطعته بعضها؟ فهم الورث عايزين يقسموا في عجز 4 أراضين، هل هو هيتحمل الشير هيتحمل في العجز؟
1: تفضل فضيلة الشيخ.
2: لا بد من إصلاح الخطأ وهذا يحدث كثيرا. أحيانا أشتري 4 أراضين ألاقوهم 4 وربع أراض، مش معنى أن الراجل أسلي وأخطأ في العد المساح اللي بيقيس الأرض واداني ربع أراض زيادة يبقى أنا أستحل وأقول ما هو الرجل الدهولي. طب نقصني ربع أراض، ليه أن أعيد وأقول ما جماعة أنا ليه ربع أراض، أنا شاري 4 أراضي لقيتهم 4 إلا ربع أو لقيتهم 3.5. يبقى لابد من تصحيح الخطأ لأن ده مال، فما ينفعش أستحله إن كان بالزيادة في حقي، وما ينفعش إن أنا أتركه لو إلا لو تركه بقى بإرادته ورضاه لو ما يكون فيه نقص. فلا بد من تصحيح الخطأ في مسألة قياسات الأرض، والمسألة دي بتتكرر كثيرا وتقع كثيرا عند المساحين الذين يمسحوا الأرض، يعني بيقيسوا الأرض عند بيعها.
1: نعم. بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ليه سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، سمعت حديث بيقول من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة دخل الجنة، هل الحديث صحيح؟ السؤال الثاني، إن قالوا إن زوج سيدنا لوط عليه السلام من الغابرين، إيه يعني معنى الغابرين دي؟ بس يا سيد شكرا.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن.
1: الله.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: الله.
2: هذا الحديث ختم به الإمام البخاري صحيحه
1: رضوان الله
2: آخر
1: عليه،
2: آخر حديث في الجامع الصحيح للإمام البخاري هذا الحديث. لما بعض الشراح يقول كأن الإمام يقول بعد كل سيرك في الحياة وبعد طلبك للعلم وبعد صلاتك وبعد وبعد، أفضل ما تفعله وتقدمه فهو منشور الولاية وهو محل الصلة بالله ذكر الله.
1: سبحان الله وبحمده
2: سبحان الله العظيم. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم، يكرر الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقال نوضح معنى زبد البحر للسادة المستمعين،
2: يعني ما يحمله البحر عند هيجانه عند علو أمواجه، أحيانا يصعد إلى الشاطئ ويبقى فيه أش وأشياء كده عليه أشياء كثيرة جدا هكذا ما تعرفش تحصرها عدد كبير.
1: نعم.
2: فهكذا لو كانت الخطايا مثل زبد البحر لغفرها الله بهذا الذكر. وأجمل أيضا أن يجمع بين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا هذا الذكر أيضا لو كرره 100 مرة فهو ما يسمى بالباقيات
1: الصالحات.
2: أما الغابر الذي غبر بذنوبه بفجره بكفره، ف يعني القرآن عبر عنها أنها كانت من الغابرين، أي الذين خالفوا والذين فجروا وكفروا، لأنها خالفت آداب النبي ولم تسمع يعني نصيحته وسمعت لنصيحة قومها.
1: فضيلة الشيخ، نريد أن نوضح جزئية هامة جدا في هذا السؤال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بغت زوجة نبي.
2: نعم.
1: فالبعض يظن يعني أن امرأة لوط كانت يعني الغبر هنا بسبب خيانة.
2: لا.
1: لا نتهم. لا. ذلك فضلتك.
2: دا رفعوا ذلك وتكلم العلماء عندما حتى تكلموا عن الأنبياء وتكلموا عن عصمة الأنبياء تعرضوا لهذه المسألة.
1: نعم.
2: وأننا لا ينبغي أن نقول أن زوجة النبي فعلت أو لا أبدا.
1: وهناك حديث نعم للرسول صلى الله عليه وسلم قاطع في هذه المسألة.
2: لا بد أن ننزه ألسنتنا عن مثل هذا خالص.
1: ولكن
2: وننزه الأنبياء نعم عن مثل هذا.
1: نعم.
2: ولكنها وكفر. وعدم طاعة للنبي.
1: نعم. بارك الله فيكم. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما فضل الله الرسل بعضهم على بعض. ده سؤال. السؤال الثاني: ادخلكم جنة عرضها السماوات والأرض. يعني الجنة عرضها قد السماوات والأرض. أين مكان النار؟ شكرا لذات القرآن الكريم.
1: تفضل فضلت.
2: الله سبحانه وتعالى فضل زمانا على زمان، وفضل مكانا على مكان، وفضل أشخاصا على أشخاص. لذلك قالوا جملة: إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. هناك زمن أشرف من زمن، كليلة القدر تختلف عن جميع ليالي رمضان.
1: نعم.
2: شهر رمضان يختلف عن جميع الشهور. يوم الجمعة يختلف في فضله عن جميع الأيام. يوم عرفة يوم له شأنه عند الله. إذن هناك زمان مكرم معظم عند الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: ما يوقعه العبد من عبادة في هذا الوقت لها مكانها، وكذلك هناك مكان أشرف من مكان، كالحرمين الشريفين.
1: نعم.
2: مثلا. وهناك أشخاص كذلك. فالأنبياء هم سادة الخلق، ورسول الله سيد الأنبياء
1: عليهم أفضل،
2: وأولو العزم من الرسل أفضل الأنبياء.
1: نعم.
2: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد حتى أولي العزم من الرسل، منهم وهو سيدهم. فلذلك فضل الله تبارك وتعالى نبيا وخصه بخصائص ومعجزات، وآخر خصه بخصائص ومعجزات. هؤلاء من أولي العزم، وهؤلاء أنبياء ورسل، وكلهم رسل وأنبياء لله سبحانه وتعالى، نؤمن بهم.
1: نعم. عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: نعم.
1: الشق الثاني من السؤال أو السؤال الثاني: أين تكون النار؟
2: جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى ليبين سعتها. ليس معنى ذلك أن النار انتهت مش موجودة، لا، موجودة، وهناك من يعذب فيها، ولكن الله يصف هنا سعة الجنة. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أو كعرض السماوات والأرض. ما جابش سيرة النار، سكت عن النار، ولكن هي موجودة ولها مكانها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نختتم هذه الفترة المفتوحة، هناك ساعة استجابة يوم الجمعة، وكثير من العلماء قالوا إنها بعد صلاة العصر إلى يعني قبيل غروب شمس يوم الجمعة إن شاء الله. يعني الكثير من السادة المستمعين يطلبون الدعاء من فضيلتكم في هذه الساعة، علها ساعة الاستجابة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اغفر يا ربنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا.
1: آمين.
2: اللهم اغفر ذنوبنا.
1: آمين.
2: اللهم استر عيوبنا.
1: آمين.
2: اللهم يسر أمورنا.
1: آمين.
2: اللهم فرج كروبنا.
1: آمين.
2: اللهم أزل همومنا وغمومنا.
1: آمين.
2: اللهم ارزقنا الأمن في بلادنا.
1: آمين.
2: اللهم ارزقنا الأمن في بلادنا.
1: آمين.
2: اللهم صب عليها الخير والأرزاق.
1: آمين.
2: واحفظها من كيد الأعداء.
1: آمين.
2: وشرور الأشرار.
1: آمين.
2: يا أرحم الراحمين ارحمنا. بارك لنا في أولادنا. بارك لنا في بيوتنا.
1: آمين.
2: بارك لنا في أبداننا.
1: آمين.
2: بارك لنا في أرضنا وبلادنا.
1: آمين.
2: اللهم يا ربنا اشف مرضانا.
1: آمين.
2: اللهم اشف مرضانا.
1: آمين.
2: اللهم ارحم موتانا.
1: آمين.
2: اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
1: آمين.
2: اللهم يا ربنا فرج الكروب.
1: آمين.
2: وأزل الهموم والغموم.
1: آمين.
2: واشرح صدورنا يا رب العالمين.
1: آمين.
2: واختم لنا بخاتمة خير يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
2: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.
1: آمين يا رب.
2: ولا هما إلا فرجته.
1: آمين يا رب.
2: ولا دينا إلا قضيته.
1: آمين.
2: اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا.
1: آمين.
2: اللهم أصلح ذات بيننا.
1: آمين.
2: احفظ علينا شبابنا.
1: آمين.
2: احفظ علينا شبابنا.
1: آمين.
2: وفقهم إلى كل خير.
1: آمين.
2: وردنا وإياهم إليك ردا جميلا.
1: آمين يا رب العالمين.
2: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1: صلى الله.
6: ربي دعوتك فاستجب لي دعائي فضلا فضلا وحقق في رضاك رجائي.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفها اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ولكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، مخرج الفترة الزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة المفتوحة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الهندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، بدر النبوة بالهداية جاء، يبغي السلام وينصر الضعفاء، فلقد أحاط الكون قبل هلاله ليل بغيض يحمل الظلماء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولد للرحمة، ومولد للصفاء، ومولد للعطاء، ومولد للبناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده علم الكون معنى الحنو، غاب الجفاء وجاءت الرحمة وعم الصفاء. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما بقي منها؟ تقول: قلت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بل قولي بقي كلها غير كتفها، أي ما أنفق للفقراء هو الباقي، وما لم يخرج في نفقة عليهم هو الفاني. الدنيا في عين سيدنا رسول الله تساوي الرحمة، تساوي العطاء، تساوي البناء. لذلك جذب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب القلوب، جذبت القلوب بالكلية إليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثوبان يغيب عن مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عنه، فجاءه سيدنا ثوبان فقال: أوحشتني يا رسول الله، وبكى وقد بان على وجهه الذبول، بانت الصفرة، تغير لونه وانتقع وكأن به مرض وعلة. فقال ثوبان: أوحشتني يا رسول الله، وبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا يبكيك يا ثوبان؟ قال ثوبان: لا يا رسول الله، ولكني تذكرت مكانك في الجنة ومكاني، فذكرت الوحشة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بهذا الحب، بحب سيدنا رسول الله، تنزلت الرحمات من الله، اتصال بين السماء والأرض، غيوث الرحمة والحنان أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب سيدنا ثوبان لتعلقه بسيدنا رسول الله. هذه الجذبة الروحية، وهذه المحبة القلبية، وهذا الاتصال بسيدنا رسول الله ولد بميلاد سيدنا رسول الله، وتجدد هذا الميلاد في قلوب المحبين ويتجدد إلى يوم القيامة. سيدنا سواد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد وقف في وسط الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا، استقيموا. ونظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى سيدنا سوادا لم ينضبط، يعني خرج عن الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. فقال سواد: نعم يا رسول الله، ووقف، ولكنه خرج عن الصف أيضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه ونغز سواد في بطنه وقال: استوي يا سواد. ضربة خفيفة من سيدنا رسول الله. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. أمسك ببطنه وقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق فأقدني، يعني أريد القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريفة وقال: اقتص يا سواد. فانكب سواد تقبيلا في بطن رسول الله وقال: هذا ما أردت يا رسول الله، يا رسول الله، إني رأيت أن هذا اليوم يوم شهادة، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. هذا هو الحب لرسول الله. يا أيها الكون، يا أيها العالم، يا أيتها الدنيا، افرحي بمولد سيدنا رسول الله. يا أيتها القلوب، تهافتي وصلا واشتياقا. يا سيدي يا رسول الله، بميلادك ولد الوجود، بميلادك ولدت الرحمة. هنيئا لقلب أحب سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الوعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر. الحقيقة أنه في هذه القائمة التي أراها أمام حضرتك كثير من الأسماء التي تحدثنا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لوقت الحلقة هل من الممكن أن نختار بعض الأسماء وبعض من إبداعهن في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذا بدأنا في هذه الحلقة من الحديث عن الشاعرات التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نجد أن أول من بدأت تقول شعرا في النبي كانت الشيماء أخته، وذلك عندما كان عند حليمة السعدية، فكانت تهدده أخته الشيماء وتقول: يا ربنا أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. هناك كثير من الشاعرات كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول من تحدثت عنه، ولها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تحكى في كتب التاريخ رائعة. وإذا دخلنا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نجد أن عمة النبي عاتكة بنت عبد المطلب كانت تقول الشعر عندما هاجر إلى المدينة، وقالت الشعر عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهناك أيضا الخنساء التي رفت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما ننظر إلى السيدة عاتكة، فهي عندما خرج من مكة وهاجر إلى المدينة، هي لم تهاجر معه، ولكن كانت تقول: أعيني جودي بالدموع السواجم على المصطفى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا مقيم المعالم. هي كانت تشتاق إليه، وكانت تريد أن يكون قريبا منها دائما، وقد رثته رثاء كبيرا عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى. أيضا صفية بنت عبد المطلب كانت ترثي النبي صلى الله عليه وسلم، رسته. وهناك عند إذا انتقلنا إلى العصر الحديث مثلا، سوف نجد السيدة عائشة الباعونية كانت تقول كثير من الشعر، ورصدت لها الكتب الكثير من الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الباعونية بالمناسبة نسبة إلى باعون في الأردن.
0: نعم.
1: ماذا قالت أسرتنا يمكن أن نذكر؟ بالمناسبة السيدة عائشة الباعونية توفيت 1516 للميلاد.
0: نعم. السيدة عائشة الباعونية قالت: في حسن مطلع أقمار بذي سلمي، أصبحت في زمرة العشاق قلقلمي، طه الذي إن أخف ذنبي ولذت به أمنت خوفي ونجاني من النقمي.

0: الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه يتسع له مجال أوسع بكثير من دقائق هذه الحلقات. أنا عارف أنه المادة بين يدي حضرتك كثيرة
1: كثيرة جدا،
0: والحديث عن حبيبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أبدا ولا نشبع ولا نمل منه أبدا صلى الله عليه وسلم،
1: من الحديث عن النبي ولا من ذكر النبي ولا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا صلاة طيبة على النبي يشفع لنا بها يوم القيامة، ونشرب من حوضه الكريم ومن يده الكريمة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.

0: في ختام هذه الحلقة أتوجه إلى حضراتكم بخالص التحية وإلى ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين المشرف العام على الوعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر. كما أتوجه بالتحية إلى الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن نختم بهذه الصلاة على رسولنا الكريم أستاذتنا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه. اللهم صل وسلم وبارك كذلك أبدا وارض عن آله وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا يا رب العالمين.
2: وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات الكريمة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، حري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل، وفي التوبة، وفي الإنابة، وفي الدعاء، وفي ذكر الله عز وجل، مع أطيب الذكر وأحلى الكلم مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، وتنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومعكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن الحياء من الخصائص التي حب الله بها الإنسان ليبتعد عن الذنوب والمعاصي، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله تعالى: والله لا يستحي من الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الحياء وأثره في استقامة النفس من موقع دار الإفتاء المصرية. جاء فيه: إن كثيرا من الناس يعتقدون أن الحياء لا علاقة له بالدين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه الدين كله. فعن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقال يا رسول، فقالوا أي الصحابة: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. الحديث إسناده صحيح وإسناده حسن، وذلك لعلو منزلة الحياء وجليل قدره. إخوة الإيمان، من هنا كانت المعاصي التي يرتكبها العبد تذهب منه الحياء. ويقول العلماء: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وحياء العبد إخوة الإيمان والإسلام ينقسم إلى أربعة أقسام: أحدها حياؤه من الله عز وجل، والثاني حياؤه من الملائكة، والثالث حياؤه من الناس، والرابع حياؤه من نفسه. فالحياء من الله تعالى هو أعظم الحياء، ويكون بامتثال أوامره عز وجل والكف عن زواجره، وألا يتضجر العبد عند البلاء فينسى إحسان المولى عز وجل ومنته ورحمته به. والحياء من الملائكة الذين لا يفارقون، فحقهم أن نكرمهم وأن نجلهم، ويكون ذلك بالخجل من الذنوب في حضرتهم. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فينا ملائكة يتعاقبون علينا بالليل والنهار، وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات كالخارج في طلب العلم، والمجتمعين على مجالس الذكر، والزائر للمريض، وغير ذلك. وأيضا هناك ملائكة لا يفارقوننا، وهم الحفظة والكتبة. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكيف لا نستحي منهم؟ والنوع الثالث وهو الحياء من الناس، ويكون بالكف عن آذاهم عامة، وكذلك الحياء من أن تنكشف عوراته فيطلع عليها الناس، فالحياء من صفات الكرام. وأخيرا الحياء من النفس، يكون بالعفة وصيانة الخلوات. وقال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك، فمن عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. ومن وسائل اكتساب الحياء والتحلي به الدعاء، وهو سلاح المؤمن، فيلجأ إلى ربه ليرزقه الحياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحديث رواه مسلم. وكذلك إخوة الإيمان والإسلام، مراقبة الله عز وجل التي تقوي الإيمان في القلب وتجلب الحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك الخلق الكريم، خلق الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين.

0: إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات نستمع إلى إعادة لحلقة الصباح من مسابقة السراج المنير التي يقدمها الزميل إسماعيل دويدار وتعدها الزميلة مروى النجار. إخوة الإيمان، الفائز في الإجابة عن سؤال الأمس هو المستمع سلامة محمد من محافظة شمال سيناء. وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لجميع مستمعيها الحظ السعيد.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم الله تبارك وتعالى الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أمته خير الأمم متى التزمت بمنهجه وتمسكت بهديه. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان أو هداية بعد وفاته، بل ترك لهم سنته النبوية بما اشتملت عليه من أقواله وأفعاله وتقريراته، لتكون هديا للأمة وبيانا لما جاء في كتاب الله تعالى، ومصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. وقد دل القرآن الكريم على حجية السنة ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

0: به على العبادات فحسب، بل كانوا يحرصون أيضا على اتباعه في بعض أفعاله البشرية. وقد نقل ابن عبد البر عن ميمون بن مهران في تفسير قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنه قال الرد إلى الله أي الرد إلى كتاب الله والرد إلى رسوله إذا كان حيا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته. وهذا يوضح أن الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى معرفة هديه وأحكامه بعد وفاته. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون تتجلى لنا مكانة السنة النبوية الشريفة وأهميتها في فهم أحكام الإسلام فهما صحيحا، فقد جاءت مبينة لما أجمل في القرآن الكريم ومفصلة لأحكامه وموضحة للناس ما يحتاجون إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. ومن ثم فإن التمسك بسنة النبي واتباع هديه والاقتداء به في الأقوال والأفعال من أعظم أسباب الهداية والاستقامة والثبات على دين الله عز وجل. والسؤال 29 اذكر آية كريمة في بيان الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عما نهى عنه.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعينا الكرام، وغدا بمشيئة الله تعالى في حوالي 8:45 صباحا نستمع إلى آخر حلقات هذه المسابقة السراج المنير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، فهي حصن للمسلم. وأوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء. الآن نستمع إلى أذكار المساء بصوت الزميل فوزي عبد المقصود.

0: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:06، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، قال كثير من العلماء إن فيها ساعة الاستجابة يوم الجمعة. فاحرصوا إخوة الإيمان والإسلام على أن تغتنموا هذه اللحظات الكريمة المباركة حتى غروب شمس يوم الجمعة في طاعة الله عز وجل. اغتنموها في الدعاء، في التوبة، في الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، في فعل الخيرات. اغتنموها في ذكر الله عز وجل، في قراءة القرآن، في الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعائنا، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا. اللهم آمين، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي لما تيسر من سورة آل عمران. لحظات ويؤذن لصلاة المغرب، وهنيئا لمن يسمع أذان المغرب ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم إلى الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لننقل لحضراتكم ختام احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتضمن حفل الختام اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة أبو راس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. ينقل لنا هذا الحفل على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عبد الجواد شندي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. أذان المغرب.

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:30 إلا 6 دقائق، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر ادلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
4: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر الربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء. يا أيها الأزهر المعمور ذكركم يلقي السعادة في نفسي وفي روحي. نحييكم أيها الأعزاء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا في هذا اليوم المبارك نختتم هذه الاحتفالات بذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلا أنك يا سيدي يا رسول الله ستظل أبد الدهر في قلوبنا، ستظل يا حبيبنا نورا يهدينا إلى سواء الصراط. سيدي يا رسول الله، نذكرك يا سيدي مع كل أذان يرفع ومع كل عين من خشية الله تبكي وتدمع. نذكرك يا سيدي يا رسول الله مع كل قول جميل وكل فعل نبيل. أيها الأعزاء، نبدأ بقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بصلاة المغرب هاهنا في الجامع الأزهر الشريف. سيؤمنا في الصلاة بمشيئة الله فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، والآن يقيم للصلاة فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا واقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع يرحمني وإياكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: اللهم

0: Cubão. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وهكذا أيها الأحباب، وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، أمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن هنا أيها الأحباب ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، والذي أوشك أن يغادرنا واللقيا بمشيئة الله سيكون إن شاء الله أمر قريب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم نحتفي ونحتفل به في كل لحظة من لحظات حياتنا، فهو السراج المنير، وهو الذي يهدي خطواتنا أبد الدهر. سيدي يا رسول الله، تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها. نبينا قلت فازدانت ربى لغتي وسال نهر فرات في بواديها، فكيف يجدب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها. صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي في شهر ميلادك المبارك وفي كل وقت وفي كل حين. أيها الأعزاء، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. تعالوا نغترف منه من ذاك المنهل العذب. أيها الأحباب، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.

بي

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت في مستهل هذا الاحتفال المبارك بذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وختام الاحتفالات بشهر ربيع الأول. سيدي يا رسول الله، أهل الهدى والرضا والنور والإيمان يحتفلون بك يا سيدي في كل لحظة من لحظات حياتهم، مع كل آي يتلى وكل حديث يروى. وكم يشتاق الناس جميعا إلى زيارتك في مدينتك المنورة، دار الحبيب محمد أهواها، إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد، لما أتاها نوره جلاها، كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها. هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ يا رب حقق للنفوس مناها، هي أرض إسعاد القلوب محبة، الله جمل ليلها وضحاها، النور في أرض المدينة مشرق، مذ جاءها طه النبي هداها. يا أرض أنصار النبي تحية، كم ذا أعانق سهلها ورباها. أرض المدينة بغيتي منذ الصبا، أرض المدينة ما أجل ثراها. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. أيها الأحباب، الآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة، يحدثنا إياها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة البدري، الأستاذ بجامعة الأزهر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديث اليوم عن بناء الأسرة النبوية ومقاصدها. وفي هذا أتحدث عن مفهوم الأسرة، وعن مكونات الأسرة النبوية، وعن الأسس الإيمانية التي بنيت عليها الأسرة النبوية، وعن مقاصدها. مفهوم الأسرة: الأسرة هي عشيرة الرجل ورهطه الأدنون، لأنه يتقوى بهم، والأسرة هي الدرع الحصينة، سميت بذلك لأنها تحمي أفرادها داخل حصنها المنيع. الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. والأسرة قبل الإسلام كانت في فوضى وانحلال، كما أخبرتنا كتب التاريخ، كانت هناك عدة أنواع من الأنكحة يندى لها الجبين. عصم الله منها نبيه. تخيل معي هذه الأنكحة والتي يريد أن يستدعي بعضها في يومنا هذا بعض من لهم حناجر مأجورة. من هذه الأنكحة نكاح الرهط، وهو أن يجتمع عدد من الرجال دون العشرة على امرأة واحدة، فإذا ولدت استدعت هؤلاء الرجال وألحقت المولود بأيهم شاءت. وفي واقعنا المعيش نسمع امرأة تقول طبيعتي وفطرتي تقبل التعدد. هل هذا معقول؟ بعد أن كرمها رب العالمين أهانت نفسها؟ من الكرامة أن تكون المرأة لرجل واحد، فهي ليست كالبهائم، فقد أهانت نفسها وأهانت بنات جنسها، لأنها تأخذ دعما لتضليل الأسرة ولتضليل المجتمع. النوع الثاني من الأنكحة الفاسدة نكاح البدل، وفي زماننا هذا تبادل الزوجات، وهو أن يتنازل الرجل عن امرأته لآخر على أن يتنازل الآخر عن زوجته له، وهو تبادل الزوجات. ومن فضل الله تعالى علينا في مصر أن الأجهزة الأمنية يقظة، ألقت القبض على هؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يرجعوا المجتمع إلى الجاهلية. ونكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لآخر على أن يتزوج ابنته أو أخته دون مهر. ونكاح الرايات الحمر، وهي أن تضع المرأة علامة أو راية حمراء على باب بيتها لتعرف بها. ونكاح المخادنة، ونكاح المقت، ونكاح البعولة. نكاح البعولة وهو الذي فيه ولي وإيجاب وقبول وشهود ومهر، وهو النكاح الوحيد الذي أقره الإسلام. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. هذا النكاح الوحيد هو الذي يحفظ الأنساب ويحمي الأعراض. كانت الأسرة قبل الإسلام في فوضى وانحلال في أنواع من الأنكحة لا تحفظ الأنساب. لذا كان من أهداف الشرع الشريف أن ينقذ البشرية من هذا الانحلال، فأحاط بالأسرة سياجاً من التشريعات والأخلاقيات ليضمن لها استقرارها وسعادتها واستمرارها. لذا جعل القرآن السبيل الوحيد لتكوين الأسرة الزواج المعروف. مكونات الأسرة، مكونات الأسرة النبوية حتى لا أطيل: أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم البناء بزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولها الأثر البالغ في الدعوة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حفظ لها الجميل والوفاء في حياتها وبعد وفاتها. الأبناء والبنات المكون الثاني وكلهم من السيدة خديجة باستثناء إبراهيم من السيدة ماريا. والقرابة والآل، وقد اتسع مفهوم الأسرة النبوية ليشمل بني هاشم وبني المطلب، فمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر، والعباس، وأهل عقيل. أما الأسس التي بنيت عليها الأسرة النبوية ونحن في حاجة ماسة لنعرف هذه الأسس ونعود إلى معالمها حتى تستقر أسرنا، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم النموذج العملي للأسرة المستقرة السعيدة. أولى هذه الأسس عمارة البيت بالعبادة والذكر، فالعبادة والذكر محور الحياة اليومية في البيت النبوي، فقد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم معموراً بقيام الليل، كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وجد وشد المئزر وأيقظ أهله. والذكر، قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالعبادة والذكر مما يضفي على البيت السكينة والرحمة والروحانية، لذا علينا جميعا أن نقيم الليل ولو بركعتين. الأساس الثاني هو المسؤولية عن الوقاية الإيمانية، عن الوقاية الإيمانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا يكون بالتزام رب الأسرة بنصحه لأهله وبحمايتهم وصلاح دينهم وإصلاح دينهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بيتك أولوية، اجعل بيتك أولوية، اجعل أولادك أولوية، ارحم أسرتك، ارحم أولادك، ارحم زوجتك قبل أن ترحم الناس. والأساس الثالث المعاشرة بالمعروف والمودة والرحمة والرفق واللين. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والرفق، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وقال: إن الله رفيق يحب الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره وكان معه غلام يقال له أنجشه، يحدو الإبل، يحث الإبل على السير، فقال له: يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير، يعني تمهل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فقد جعل معيار الخيرية حسن عملك مع أهلك. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح حال أسرنا وأن يحفظ مصرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، في ذكرى ميلادك المبارك، وفي كل وقت وفي كل حين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان بناء الأسرة النبوية ومقاصدها، ألقاها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة البدري الأستاذ بجامعة الأزهر. ونحن هنا أيها الأحباب في الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم باليوم الختامي من شهر ربيع الأول. سيدي يا رسول الله، إذا كنا يا سيدي نحتفي ونحتفل بذكرى ميلادك المبارك، إلا أن الجموع المؤمنة تأتي من كل أنحاء العالم للمدينة المنورة للسلام عليك والوقوف في حضرتك وبين يديك. نريدك يا رسول الله، نهاجر خلفك الأحقاب، فالأحقاب نرجو وجهك النبوي، لا نور يزيد عليه ولا ألق، فنورك وحده الهادي، فلا غرب ولا شرق. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في شهر ميلادك المبارك، وفي كل وقت وفي كل حين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم بهذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عبر شهر ربيع الأول كاملاً، عبر هذه الإذاعة المباركة ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف. ما أجمل هذه الإذاعة التي تسعد ملايين المسلمين في شتى أرجاء الأرض، أثيرها العذب يأتيني فيرضيني. هذه الإذاعة رمز الخير والدين، هذه الإذاعة فيض من سنى ربي، هذه الإذاعة أزهار البساتين، أحبها ويسكن حبها روحي، هي بلسم الشافي وردي رياحيني، هي الأخلاق والآداب أهواها، عقل زكي وترياق يداويني. يا رب أسعد كل السامعين لها واجمعهم برباط الخير والدين. أيها الأعزاء، في احتفالية الليلة كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكان معنا متحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة البدري، وكان معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. تقبلوا أطيب تحيات فريق العمل لهذا الاحتفال، الزميل ياسر العكل والزميل حسن سيد أحمد من الهندسة الإذاعية الخارجية، وتقبلوا تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس محمود الشيتي، مهندس هشام محمد، مهندس راني عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعة الخارجية الزملاء حنفي محمود، أشرف أبو زيد. وتقبلوا أطيب تحيات زميلي من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. كل عام وحضراتكم بخير. أيها الأحباب، الآن يعود الميكروفون إلى استديو الهواء بصحبة الزملاء، الزميلة ابتسام الوكيل من الهندسة الإذاعية، والزميل الدكتور أحمد القاضي، والزميل الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ الثامنة بدأت مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى 11، وخير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم من سورة الروم، يتلو علينا القارئ

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الروم تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان في حوالي 9 من مساء الليلة، تستمعون إلى حلقة جديدة من مجلة وبشر الصابرين، وضيف الحلقة الطالب النابغ الكفيف محمد زكريا عابد، وتدور الحلقة حول كيفية تغلبه على إعاقة كف البصر ونبوغه وتفوقه في حياته العلمية. وحلقة اليوم من إعداد وتقديم الزميل الدكتور أحمد القاضي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 15:10، وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عوضين المغربي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم تنبئونه بما لا يعلم في

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ عوضين المغربي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ساعتنا الآن تمام التاسعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
0: دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
3: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
2: إخوة الإيمان، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر، فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة، ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. إخوة الإيمان، وعلى هذه الصفحة يسعدنا أن نلتقي بواحد من هؤلاء، هو الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد. مرحبا بكم محمد على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: مرحبا بكم سعادة الدكتور وبالسادة القائمين على إذاعة القرآن الكريم كلهم جميعا.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد، من أي البلاد أنت؟
1: أنا طبعا قرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
0: بارك الله فيكم، متى بدأت إعاقة كف البصر محمد؟ هل ولدت هكذا؟
1: نعم ولدت هكذا بها بفضل الله.
0: نعم، كيف كنت تستذكر دروسك وكيف التحقت بالمرحلة الابتدائية؟
1: طبعا قبل ما ألتحق بالمرحلة الابتدائية دخلت مركز يسمى بمركز التكنولوجيا لتعلم المكفوفين، تعلمت فيه القراءة والكتابة بطريقة برايل.
0: ما شاء الله.
1: وتعلمت فيه أيضا كيفية استخدام الكمبيوتر.
0: كان هذا في سن
1: السادسة.
0: في سن السادسة؟
1: نعم.
0: تعلمت طريقة برايل.
1: نعم.
0: كان في القرية أم في مركز سيدي سالم؟
1: لا، كان في المحافظة نفسها، كان في محافظة كفر الشيخ.
0: نعم.
1: عندنا.
0: أنت في السنة السادسة من عمرك تعلمت طريقة برايل قراءة وكتابة.
1: نعم، وكان هو ده السبب اللي دفعني للالتحاق بمدرسة النور للمكفوفين لتعلم القراءة والكتابة أيضا فيها.
0: ماذا عن كتاب القرية محمد؟
1: طبعا كتاب القرية أنا مكثت فيه فترة قليلة، لكن أبي أسأل الله أن يحفظه،
0: اللهم آمين،
1: أصر أنه يأتني بشيخ يأتني البيت لكي يحفظني، يعني دون أن يكون معني أحد من المجموعات وغير ذلك حتى يهتم.
0: تيسيرا وتسهيلا عليك.
1: نعم
0: نعم، يعني جزاه الله كل الخير. محمد، أنت متفوق ونابغ كما هو واضح بين يدي من الأوراق. كيف كنت تستذكر دروسك في المرحلة الابتدائية؟
1: طبعا دروسي كانت في المرحلة الابتدائية، كنت بقرأ من الكتب، لأن الكتب أيضا كانت بطريقة برايل.
0: كنت في مدرسة النور والأمل في الابتدائية؟
1: نعم
0: نعم،
1: كنت بقرأ من الكتب وكانت المذاكرة أيضا منها، وكنت أكتب ما هو واجب علي أيضا بطريقة برايل. ومن جهة أخرى كنت أدرس أيضا في المعهد الديني في الأزهر الشريف، كنت أدرس في الجهتين معا مع بعض.
0: في الجهتين معا؟
1: نعم
0: نعم، في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
0: ألم يكن هذا يعني فيه مشقة عليك؟
1: لا لا، بالعكس والله، يعني لقد استفدت كثيرا، ويعني استفدت أكثر لأننا لما التحقت بهذا المعهد بدأت في حفظ القرآن الكريم.
0: نعم، أتممت حفظ القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لأنك بدأت الحفظ مع المعلم الذي جاء لك به الوالد بارك الله فيه وأطال الله في عمره.
1: نعم.
0: نعم. صف لي هذه المرحلة، المرحلة الابتدائية، وأنا أركز على هذه المرحلة لأنها هي الأساس بالنسبة للطالب الكفيف وأيضا بالنسبة للطالب المبصر.
1: والله هذه المرحلة، لأن أنا كنت طبعا كما ذكرت لحضرتك أن أنا كنت أدرس في الجهتين معا، فكانت تعلمي في مدرسة النور والأمل قائم على القراءة والكتابة بطريقة برايل، بينما في المعهد الديني في الأزهر الشريف كان الحضور قائما على التركيز فقط للمعلم، لأن كان طبعا الامتحان كله شفوي.
0: نعم.
1: فكان قائم على تركيزي مع المعلم الذي يشرح.
0: هل كنت تستعين بتسجيل هذه الدروس مثلا؟
1: لا، أنا لم أكن أسجلها، لكن يعني اللي كنت بسجله يعني حقيقة القرآن. كان الشيخ عندما يأتيني للبيت كان يسجل لي ما هو مقرر علي حتى أحفظه، يسجل هو بصوته، ثم بعدما يذهب أجلس وأستمع مرة تلو الأخرى حتى أحفظ، ويأتي هو بعد يوم أو يومين فأقرأ عليه ما حفظته.
0: ما شاء الله، الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد من قرية دمرو مركز سيدي سالم كفر الشيخ، أتممت المرحلة الابتدائية في المعهد الديني الأزهري،
1: نعم
0: كيف أتممتها؟
1: والله أنا أتممت هذه المرحلة يعني بفضل الله، لأن كانت بالنسبة لي سهلة أكثر من البداية، لأنني ختمت كتاب الله وأنا يعني عمري 10 سنوات وأنا في الصف الرابع الابتدائي بالأزهر الشريف،
0: ما شاء الله.
1: بينما أنا التحقت أيضا بمعهد القراءات بالأزهر الشريف وأنا في الصف الرابع الابتدائي في الأزهر،
0: ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
1: فبالتالي كنت أدرس في 3 جهات مع بعض، المدرسة النور والأمل والمعهد الابتدائي بالأزهر الشريف ومعهد القراءات.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. محمد، ونحن نقدمك اليوم كنموذج متفوق نابغ
1: نعم
0: من الطلاب المكفوفين، ماذا تقول للطلاب المكفوفين عن الصعوبات التي واجهتك في المرحلة الابتدائية وكيف تغلبت عليها؟
1: والله كل هذه الصعوبات كانت بالمثابرة والصبر تزول،
0: نعم،
1: وكنت أتغلب عليها بالتركيز مع المعلم وبسماع التسجيل من الشيخ أو المعلم.
0: نتوقف عند المرحلة الابتدائية، ويسرنا أن نلتقي مع والدة الطالب النابغ المتفوق الكفيف الطالب محمد زكريا عابد مع السيدة أم الخير إبراهيم عبد الجواد والدة الطالب. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصادرين.
2: مرحبا بك يا دكتور، أنا اتشرفت بكم وإذاعة القرآن الكريم، وربنا يجعله دايما في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم آمين.
2: اللهم آمين.
0: السيدة والدة الطالب محمد زكريا،
2: نعم،
0: كيف استقبلت الأسرة محمد عندما ولد هكذا؟
2: والله مش هضحك يعني عليك واقول لك ان احنا مثلا يعني لا احنا زعلنا في الاول، زعلنا، وبعد كده بقى الحمد لله تقبلنا الموضوع وقلنا ما قدر الله ما شاء فعل، وده فضل ونعمة من ربنا ان ربنا بيحبنا.
0: استقبلت الأسرة هذا الحدث
2: اه
0: يعني نفس راضية بنفس مؤمنة
2: طبعا،
0: وثقة في الله سبحانه وتعالى، وسلمت الأمر لله عز وجل.
2: اه الحمد لله، الحمد لله، احنا بفضل ونعمة من ربنا. وطبعا بيتنا والله يعني مش عايزة أقول بيتنا، ربنا يعني بيفيدينا بحياتي ياما بسبب محمد، الحمد لله.
0: الحمد لله. كيف يتعامل محمد مع إخوته في المنزل؟
2: بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، أحسن من اللي شايفين،
0: أحسن من المبصرين ما شاء الله.
2: أي حاجة، هو بيقضي طلباته بنفسه، أكله شربه هدومه، هو بيسقينا وبيأكلنا وشوف طلباتنا اللي احنا عايزينه كمان أنا

0: يعني زي مثلا لما يكون يعني ربنا
1: اختبار من الله سبحانه وتعالى.
0: اختبار من الله. احنا طبعا في الاول برضو زعلنا، لان طبعا كنا فاقدين واحد قبل كده برضو فقدناه عند ربنا،
1: نعم،
0: فطبعا زعلنا يعني وكده. فالحمد لله تقبلنا.
1: عوضك الله عز وجل بمحمد، هذا الطالب النابغ المتفوق.
0: وانا قلت لوالده ده اختبار من عند ربنا وربنا بيحبنا، والله الحمد لله الحمد لله. ووالده تقبل وبدأ معاه، بقى هو والده اللي بدأ معاه بالقرآن الكريم واحنا في المستشفيات، لأن محمد لفينا بيه كتير في المستشفيات.
1: نعم
0: محمد عامل عمليات كتير،
1: نعم
0: عامل اكتر من 15 عملية وعمليات كتير
1: في العين.
0: في العين، عامل حوالي 15 بس ليزر، وعامل 5 تسليك و7 جراحة ومركب أجهزة.
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: رب العالمين
0: الحمد
1: أن
0: لله.
1: محمد أصبح طالبا نابغا متفوقا يتحدث عنه الجميع، وإن شاء الله مستقبل مشرق ومستقبل باهر بمشيئة الله عز وجل. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نتوجه بالشكر والتقدير إلى الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد، وإلى السيدة والدته السيدة أم الخير إبراهيم عبد الجواد، على أن نواصل اللقاء معهما في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
2: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: قد نبحث سويا عن السر في عدم اعتماد النبي محمد على المعجزات كشق البحر وغير ذلك. لقد كانوا يقولون له: إن كنت نبيا فاعمل لنا من خوارق العادات ما هو كذا وكذا، فكان يجيبهم صلى الله عليه وسلم بأن رسلا كثيرين جاءوا بالمعجزات وكذبهم البشر، وأنا مهما جئت

بالمعجزات فلن تؤمنوا ما دامت قلوبكم قاسية، وما معجزتي إلا القرآن الكريم. وفي هذا يقول الله تعالى في كتابه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. صدق الله العظيم. المستشرق الإسباني الدكتور توروتو.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار الصور يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة صيانة كرامة الإنسان. كرامة الإنسان في الإسلام مكرمة ومصونة، ومن حسن الدين أن نحفظ للناس قدرهم فلا نهينهم ولا نحقرهم ولا نكسر قلوبهم. ضيفنا الكريم، كيف أصل القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم لصيانة كرامة الإنسان؟
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فهناك إنسان لا يطلب منك مالا، ولا ينتظر منك هدية، ولا يريد منك منصبا، كل ما يريده ألا تكسره، ألا تهينه أمام الناس، ألا تذكره بفقره، ألا تعيره بخطئه، ألا تسخر من شكله، ألا تفضح زلته، ألا تجعل من ضعفه مادة للضحك، ولا من حاجته فرصة لإذلاله. فقد ينسى الإنسان ما أعطيته، ولكنه قد لا ينسى يوما أنك كسرت كرامته. ولعل أول ما ينبغي أن نفهمه أن كرامة الإنسان في الإسلام ليست منحة من بشر لبشر، ولا امتيازا يمنحه الغني للفقير، ولا القوي للضعيف، بل هي تكريم بدأ من السماء. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تأملوا التعبير القرآني: كرمنا بني آدم. لم يقل مثلا كرمنا الأغنياء، ولم يقل كرمنا الأصحاء، ولم يقل كرمنا أصحاب الوجاهة، بل قال بني آدم. فقبل أن يكون هذا الإنسان غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، صحيحا أو مريضا، مشهورا أو مجهولا، فهو إنسان كرمه الله تعالى. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن معنى التكريم أن الله جعل لبني آدم شرفا وفضلا. فإذا كان الله قد كرمه، فمن أعطاني الحق أن أهينه؟ وإذا كان الله قد رفع قدره، فمن أعطاني الحق أن أحتقره؟ وإذا كان الله قد ستره، فمن أعطاني الحق أن أفضحه؟ ومن هنا جاء القرآن يحمل كرامة من الكلمة قبل اليد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن السخرية ليست مجرد ضحكة، قد تضحك أنت ثواني ويبكي بسببها إنسان سنوات، قد تنسى أنت كلمة قلتها في مجلس ويعود بها إنسان إلى بيته فيغلق عليه باب غرفته ويبكي، قد تعلق على شكل إنسان أو لونه أو وزنه أو فقره أو لهجته ثم تقول: كنت أمزح، ولكنك لا تعرف ما فعلته مزحتك في قلبه. ثم جاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فجعل احتقار الإنسان شرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تأمل، لم يقل من الشر أن تضربه فقط، بل قال أن يحقر أخاه، لأن الاحتقار يقتل الإنسان من الداخل،
8: أن تنظر إليه نظرة تشعره أنه أقل منك، أن ترد عليه بطريقة تشعره أنه لا قيمة له، أن يدخل عليك فقير فيتغير وجهك، ثم يدخل صاحب منصب فتقوم له ويتغير صوتك وابتسامتك. هنا نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل نحن نزن الناس بميزان الله أم بميزان الدنيا؟ وانظروا إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت عظمته لا تزيد الضعيف أمامه ضعفا، بل تجعله يشعر بالأمان. ولذلك وصف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتقر مسكينا لفقره، وأنه يدعو الغني والفقير إلى الله على السواء، فلا يحتقر مسكينا لفقره، فالفقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جريمة، والثوب البسيط لم يكن سببا لإهانة صاحبه، وضعف الإنسان لم يكن مبررا لكسره. لذلك نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة تأمل، فقد تكون محافظا على صلاتك، ولكن هل يأمن الناس لسانك؟ قد تقرأ القرآن كل يوم، ولكن هل تصون كرامة زوجتك عند الغضب؟ هل تصون كرامة زوجك عند الخلاف؟ هل تصون كرامة ابنك إذا أخطأ فلا تهينه أمام إخوته؟ هل تصون كرامة العامل الذي يخدمك؟ هل تصون كرامة الفقير الذي يطرق بابك؟ هل تصون كرامة المريض؟ هل تصون كرامة المسن الذي بطأت خطوته وضعف سمعه وأصبح يكرر الكلام؟ إن الدين المعاملة ليس شعارا نقوله، إنه أن يخرج الإنسان من عندك وقد حفظت عليه قلبه وكرامته.
6: ضيفنا الكريم، ما أبرز صور امتهان كرامة الإنسان في واقعنا؟
8: نعم، إن امتهان كرامة الإنسان لا يقتصر على الضرب أو السب، بل له صور قد نمارسها كل يوم دون أن نشعر. فمنها إهانة الأبناء أمام الآخرين، أن يقول أب لابنه أمام الناس أنت فاشل، أو أنت لا تفهم، أو ليتك كنت مثل ابن فلان، ثم نسأل بعد ذلك لماذا فقد ابننا ثقته بنفسه. ومنها إهانة الزوج أو الزوجة أمام الأبناء، فلا يجوز أن تتحول الخلافات الأسرية إلى ساحة لكسر الكرامة. ومنها معايرة الفقير بفقره، ومنها إذلال المحتاج بالصدقة، ومنها التنمر على الأجساد والأشكال والألوان، ومنها إهانة العمال ومن نراهم أقل منا مكانة وظيفية، ومنها تصوير المخطئين ونشر صورهم ومقاطعهم، ومنها كذلك التعليقات الجارحة على وسائل التواصل. فكم من إنسان أغلق هاتفه وجلس وحده يبكي من تعليق كتبه شخص لا يعرفه، وربما كان كاتب التعليق قد نسي ما كتب بعد دقيقة، ولكن المجروح حمل الكلمة في قلبه أياما. ولذلك فإن من أعظم صور التدين في زماننا أن تملك هاتفا ولا تفضح به أحدا، وأن تملك حسابا ولا تكسر به قلبا، وأن تملك القدرة على الرد ثم تختار الأدب، وأن تعرف عن إنسان شيئا ثم تختار الستر. فهذا والله هو الدين المعاملة.
6: ضيفنا الكريم، كيف نجعل صيانة كرامة الإنسان سلوكا يوميا في حياتنا؟
8: نعم، نحتاج قبل أن نتكلم أن نتذكر أن لكل إنسان قلبا. فقبل أن تمزح اسأل نفسك، هل هذا المزاح سيؤلمه؟ وقبل أن تنصح اسأل، هل أستطيع أن أنصحه بيني وبينه بدلا من إحراجه أمام الناس؟ وقبل أن تنشر مقطعا اسأل، لو كان هذا أخي أو ابني أو أبي هل كنت سأنشره؟ وقبل أن تعطي محتاجا اسأل، كيف أعطيه من غير أن أجرح كرامته؟ وقبل أن تعاقب ابنك اسأل، هل أنا أربيه أم أنتقم منه؟ وقبل أن ترد على من خالفك اسأل، هل أريد إظهار الحق أم أريد إذلاله؟ ونحتاج إلى قاعدة جميلة نحملها معنا كل يوم، صحح الخطأ ولا تكسر المخطئ، ارفض السلوك ولا تحتقر الإنسان، انصح ولا تفضح، عاتب ولا تهن، اختلف ولا تفجر في الخصومة، اعطي ولا تمن، وإذا لم تستطع أن تجبر قلبا فعلى الأقل لا تكسره. فربما يمر بك إنسان اليوم لا تعلم ما يخفيه في قلبه، ربما جاءك وهو منكسر، ربما يبتسم وفي داخله حزن لا يعلمه إلا الله، ربما يحتاج منك إلى كلمة واحدة تشعره أنه ما زال له قدر ومكان. فلا تكن أنت الوجع الجديد في قلب أتعبته الأوجاع، ولا تكن أنت الدمعة التي أكملت انكسار إنسان. وتذكر دائما أن الإنسان الذي تراه ضعيفا قد يكون عند الله أقرب منك، والذي تراه فقيرا قد يكون عند الله أغنى منك، والذي لا يملك منصبا في الأرض قد يكون له قدر عظيم في السماء. فاحفظ للناس مكانتهم وكرامتهم، وما أجمل أن نلقى الله تعالى وفي صحائفنا قلب جبرناه، ودمعة مسحناها، وسر سترناه، وإنسان حفظنا له كرامته. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
9: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع هذا البرنامج التعليمي الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم. ونقرأ في هذه الحلقة بدءا من الآية 60 من سورة طه.
3: وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقرأ في الآيات التي تتحدث عن سيدنا موسى عليه السلام وفرعون.
2: ونذكركم إخوة الإسلام بأن سورة طه سورة مكية، آياتها 35 و100، نزلت بعد سورة مريم، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
5: فتولى فرعون

0: بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
1: بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
0: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
0: وقد أفلح اليوم من استعلى
1: وقد أفلح

0: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
1: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا

0: أحير.
1: إنما صنعوا كيد ساحر
0: ولا يفلح الساحر حيث أتى
1: ولا يفلح الساحر.

0: العظيم.
1: أخوة الإسلام، قرأنا معا حتى الآية 69 من سورة طه.
0: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: فجمع كيده،
0: فجمع سحرته الذين يكيد بهم،
1: ويلكم،
0: دعاء عليهم بالهلاك،
1: فيسحتكم،
0: فيستأصلكم ويبيدكم.
1: أسر النجوى
0: أخفوا التناجي أشد الإخفاء،
1: بطريقتكم المثلى،
0: بسنتكم وشريعتكم الفضلى،
1: فأجمعوا كيدكم،
0: فأحكموا سحركم واعزموا عليه.
1: فأوجس في نفسه،
0: أضمر أو وجد وأحس في نفسه،
1: تلقف،
0: تبتلع وتلتقم بسرعة.
1: نستكمل مع حضراتكم الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، وهو حكم الإظهار الشفوي. وقد قلنا في حلقات سابقة، إذا وقع بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء بخلاف حرفي الباء والميم، فيكون حكمها الإظهار. وقرأنا معا في هذه الحلقة إخوة الإسلام قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، الآية 66.
0: في هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام ثلاث كلمات: الكلمة الأولى حبالهم، والكلمة الثانية عصيهم، والكلمة الثالثة سحرهم. الكلمات الثلاثة تنتهي كل واحدة منها بحرف الميم الساكن، وقد جاء بعد كلمة حبالهم حرف الواو، وقد جاء بعد كلمة عصيهم حرف الياء في يخيل، وقد جاء بعد حرف الميم في سحرهم الهمزة في كلمة أنها.
1: بالنسبة للكلمة الأولى وهي حبالهم، جاء حرف الواو بعد الميم الساكن، فعند هذا الحرف أخي المسلم يجب إظهار الميم الساكن إظهارا شفويا، ويكون الإظهار هنا إظهارا قويا بخلاف باقي حروف الهجاء. فننطق هاتين الكلمتين هكذا: حبالهم وعصيهم.
0: وأيضا كلمة وعصيهم يخيل، لأنه جاء بعد الميم الساكن في عصيهم حرف الياء، فإذا وقع حرف الياء بعد الميم الساكن بخلاف حروف الهجاء المختلفة فيجب أن ننطق هذه الكلمة هكذا: وعصيهم يخيل.
1: فاحذر أخي المسلم أن تختفي الميم الساكنة عند حرف الواو وعند حرف الفاء، وذلك لاتحادها مخرجا مع حرف الواو ولقربها مخرجا من حرف الفاء، وهذا ما نفصله في الحلقة القادمة إن شاء الله. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: امتدح الله نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى. فما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المعنى المراد بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن الذي علم النبي ذلك القرآن إنما هو ملك عظيم من ملائكتنا الكرام، وهو أمين السماء جبريل عليه السلام، الذي أعطيناه قوة شديدة استطاع بها أن ينفذ ما كلفناه بتنفيذه. والضمير المنصوب في قوله علمه هو المفعول الأول والثاني محذوف، أي القرآن، لأن علمه تتعدى إلى مفعولين. وقوله تعالى شديد القوى هذا وصف عظيم لهذا الملاك جبريل عليه السلام، كما قال الله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
3: محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الحديث للدكتور عبد المجيد مطلوب تحت عنوان احفظ الله يحفظك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحافظين لحدود الله، المنفذين شريعة الله سبحانه وتعالى، هم في حفظ الله جل وعلا. تنزل عليهم الرحمات في الدنيا، وتيسر لهم الحياة هنيئة مريئة، فهم في أمن الحدود الإسلامية والأخلاق الإسلامية. لهم البشرى من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ويقول عز من قائل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن حفظ الله في أوامره بتنفيذها وفي نواهيه بالانتهاء عنها حفظه الله، ومن نصر الله نصره، وكان الله معه يوفقه في كل خطواته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا الحديث قد اشتمل على وصايا جليلة، والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله أي حدود الله وعهوده وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده ألا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه. فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها. فأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر، ومعنى تجده تجاهك، وفي رواية أخرى تجده أمامك، أي أنك تجده دائما بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا، يحفظ في الدنيا من الذنوب وعن كل أمر مرهوب، ويحفظ ذريته من بعده. إن تقوى الله والخوف من الله والتزام حدود ما أنزل الله بالعمل والقول السديد تأمين للمسلم، وحصانة منيعة، وتجارة رابحة، وعز وشرف. فلنحفظ الله يحفظنا الله، ولنسأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث وإنشاء المحتوى العلمي ثم نسبة ذلك إلى النفس كأنه من إنتاج الباحث؟ فأرجو الإفادة في هذا الموضوع. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي من الوسائل التي يستعين بها كثير من الطلاب والباحثين في جمع المعلومات وترتيب الأفكار واستخراج المراجع والمساعدة في الصياغة، ولا حرج في ذلك إذا بقي دوره في حدود المساعدة وكان الباحث هو الذي يراجع المعلومات ويتحقق من صحتها ويضيف تحليله وفهمه ويوثق النقول ويخرج العمل بصورته النهائية. أما أن يعتمد الإنسان على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كاملا فيترك له البحث والكتابة والتحليل واستخلاص النتائج ثم يضع اسمه على هذا العمل وكأنه ثمرة جهده وفكره، فهذا لا يجوز شرعا، وذلك لأن هذا الفعل يشتمل على عدة محاذير شرعية. أولها الغش والتدليس، لأن صاحبه يظهر للناس أن هذا العمل من إنتاجه وهو في الحقيقة لم يقم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثانيها الكذب وادعاء ما ليس للإنسان، فالذي ينسب إلى نفسه علما أو جهدا لم يبذله فقد ادعى ما ليس له، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثالثها أن هذا الأسلوب يضعف الباحث ويعطل ملكته العلمية، لأن المقصود من البحث ليس مجرد الوصول إلى صفحات مكتوبة، وإنما بناء شخصية الباحث وتنمية قدرته على الفهم والتحليل والاستنباط. كما أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة أو الوقوع في الاعتداء على حقوق الآخرين إذا لم توثق المصادر توثيقا صحيحا، ولذلك لا يجوز الاعتماد على ما ينتجه الذكاء الاصطناعي دون مراجعة وتدقيق. ولهذا فإن الباحث الأمين يجعل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديلا عن عقله وعلمه، فيستفيد منه في تنظيم الأفكار أو الوصول إلى بعض المصادر أو تحسين الصياغة، ثم يتولى بنفسه التحقق من المعلومات وإضافة اجتهاده العلمي وتوثيق النقول حتى يكون العمل معبرا عن جهده الحقيقي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق الباحثين وطلاب العلم إلى الأمانة العلمية، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندي مبلغ من المال ادخرته من أجل الزواج ومصاريف الزواج، وهذا المبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب علي الزكاة في هذا المال؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مركز الفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية.
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده. فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أمرنا بها ربنا جل وعلا، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على فرضيتها في الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها وإيتاء الزكاة. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع الفقهاء على وجوب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، أي كانت قيمته ما تساوي بالتقدير المعاصر 85 جراما من الذهب عيار 21، وكذلك إذا حال عليه الحول القمري. هذا ولم يشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول الزيادة على الحاجات الأصلية من عدمها، إلا أن فقهاء الحنفية رحمهم الله قد اشترطوا شرطا زائدا في المال بالغ النصاب والذي حال عليه الحول، وهو أن يكون هذا المال غير معد للحاجات الأصلية، حيث لا يصدق عليه في هذه الحال أنه فضل وزيادة، وذلك لتعلقه بالحاجة الأصلية دون النماء، فلا يتحقق به الغنى. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فيدل ذلك على وجوب تقديم حوائج الإنسان الأصلية التي لا غنى له عنها، وهي ما تدفع عنه الهلاك تحقيقا، كالنفقة ودور السكنى والثياب الذي يحتاجه لدفع الحر والبرد، أو ما كان يدفع عنه تقديرا كالدين الذي يحتاجه إلى قضائه، وكذلك آلة الحرث أو آلة العمل وغير ذلك. ومع اعتبار السادة الحنفي الزواج من الحاجات الأصلية، إلا أنهم لم يعتبروا ادخار المال للصرف مستقبلا مانعا من وجوب الزكاة فيه. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وعليه فاستعمال هذا الشرط في المذهب الحنفي لا يكون إلا بضابطه، وهو أن تكون الحاجة الأصلية حالية وليست مستقبلية، ومن ثم فلا يتوسع في هذا الشرط، لأن التوسع فيه بغير اعتبار لضابطه يؤدي إلى ضياع حق الله تعالى من أداء فريضة الزكاة، وكذلك ضياع حقوق الفقراء ومصالحهم. وبناء على ما سبق من أقوال الفقهاء وفي واقعة السؤال، فإنه يجب على السائل الكريم أن يخرج زكاة ماله المدخر للزواج ما دام قد استوفى شروط وجوب الزكاة فيه من بلوغ النصاب وحولان الحول القمري، طالما أنه لم يشرع فعليا في إنفاق هذا المال في تكاليف إتمام الزواج، حيث لا يعتبر ادخاره للزواج مطلقا في المستقبل مانعا من وجوب الزكاة فيه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
7: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
10: إلهي يا سميع ويا

0: خسرت وأنت بالعفو الجزيل.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخواتنا في رحاب الإيمان، نترككم الآن مع هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها لكم الزميل فوزي عبد المقصود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي أنزل القرآن هداية للقلوب وشفاء لما في الصدور ونورا يبدد الظلمات. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ورفع بالقرآن أقواما، وجعل تلاوته حياة للأرواح وسكينة للنفوس،

0: ورحمة للعالمين، ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، والذي علمنا وأرشدنا وبشرنا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلاة تكتب لنا بها شفاعته، وتوريدنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة نقدمها لكم من المسجد الكبير بقرية كفر عبد الرحمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. الدعوة الكريمة جاءت من أهالي قرية كفر عبد الرحمن المباركين. معنا قارئاً القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، معنا متحدثاً الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتة بمحافظة الغربية، ومع المبتهل الشيخ أيمن الحساني. أيها الأحباب، على خير نستهل فقرات أمسية الليلة، نبقى في رحاب تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفى بالله.

Yeah.

وَلَا تُطِعْ

فمبئهن وثمودهن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وأنت أصدق القائلين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استهللنا فقرة أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية الكريمة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي من هنا من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر عبد الرحمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. نستكمل فقرة أمسيتنا، نستمع إلى ميراث النبوة مع الكلمة يلقيها الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتة بمحافظة الغربية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته وجوده ومنه وإحسانه. نحمدك ربنا حمد الشاكرين في النعماء، الصابرين عند البلاء، الراضين بالقضاء، الذين يوقنون أن ما عند الله هو خير للأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، أنا ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين، سيد العالمين، سيدنا محمد الأمين، خير من وطئت قدماه الثرى والثريا، رسول رب العالمين، هادي الناس إلى صراط الله المستقيم. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني رصدت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي، قد لامني فيه الجهول، ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي. وأنا المحب وموجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سيظل القرآن الكريم هو دستورنا، وهو حياتنا، وهو ملاذنا، وهو أملنا في النجاة بين يدي الله. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة بس وآل عمران بس، فما بالك بمن يحفظون القرآن، بمن يتقنون القرآن، بمن يعملون بالقرآن، بمن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: يا رسول الله صفهم لنا، من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن تتنزل عليهم الرحمات والبركات، فهذا يدل تدل على أن القرآن كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المسلمون، إن القرآن وحياة القلوب، هو شفاء لما في الصدور كما قال علام الغيوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء لما في الصدور. عودوا إلى القرآن عملا لا كلاما، قراءة وتدبرا، لكي يتدبر المسلم كلام الله لا بد أن يجلس خاشعا مع كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم إعجاز من الله تبارك وتعالى ومعجزة لسيدنا محمد. يقول سيدنا محمد عن هذا: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيها المسلمون، إنما نراه من بعد الناس عن كلام ربهم زاد ضنك الحياة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك احنا لما بنعود إلى القرآن كما قال سيد الأنام سيدنا محمد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وإيه وسنتي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها يا رب. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد اليهود عنا يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا يا أرحم الراحمين، وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتة بمحافظة الغربية، جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة نقدمها لكم من المسجد الكبير بقرية كفر عبد الرحمن مركز زفتة بمحافظة الغربية، بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية المباركين. أيها الأحباب، مجلس طيب مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منا ومنكم مجلسا مقبولا ودعاء مستجابا. اللهم آمين يا رب العالمين. نختتم أمسيتنا بهذا الابتهال والدعاء مع المبتهل الشيخ أيمن الحساني، أسأل الله له التوفيق والقبول. بسم الله.

الفلك تجري في البحر.

0: سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.
1: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توردنا بها حوضه وتسقينا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. إخوة الإيمان، أيها الأحباب، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ أيمن الحساني أتينا إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر عبد الرحمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. شكرا للدعوة الكريمة، شكرا للضيوف الكرام، حتى نلقاكم في أمسية قادمة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحانك ربي لا أحصي ولا أحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، التوكل على الله هو روح التوحيد وثمرة الإيمان العميق، بأن مقاليد السماوات والأرض بيد الله وحده. التوكل ليس جلوسا وتوانيا، بل هو جمع بين الأخذ بالأسباب وتفويض القلب لعلام الغيوب. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومغنيه عمن سواه. إن المتوكل يا أخي هو أقوى الناس قلبا، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه العقيدة تحرر النفس من الخوف من الخلق، ومن القلق على الرزق، ومن الهم على المستقبل. لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في التوكل حين قال لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. التوكل يا عباد الله هو مظلة الأمان في زمن الاضطراب، وهو مفتاح التيسير في طريق المصاعب. من توكل على الله كفاه الله كل أمر عزيز. يقول الشاعر مؤكدا هذه المعاني: ففوضوا أموركم لله، وثقوا بعطائه، وأحسنوا الظن بقضائه، فإن من وثق بالله أعطاه فوق ما تمناه، ونصره على من عاداه.

0: إخوة الإيمان، نقف الليلة مع منزلة من أعلى منازل الإيمان، ومقام من أجل مقامات العبادة، منزلة بها تستقيم حياة المؤمن، وبها يعبر جسر الابتلاء إلى ضفاف الرضوان. إنها منزلة الصبر والرضا. لقد جعل الله هذه الحياة دار ابتلاء، وجعل النفس البشرية متقلبة بين السراء والضراء. ولا طريق يا أخي لنجاة القلب من تشتته إلا بالصبر الذي يربط على جأش المؤمن، والرضا الذي يسكن به فؤاده. يقول العلي القدير في آية تضع ميزان التكريم لأهل البلاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يا إخوة الإيمان ليس ضعفا أو استسلاما، بل هو قوة روحية هائلة وجلد معنوي يمنع اللسان من الشكوى والقلب من التسخط والجوارح من الجزع. هو الحبس على طاعة الله، والحبس عن معصية الله، والحبس عند مصيبة الله. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن الدهر غير مخلد. وارض بما قدر الله لك في الحياة، فالرضا بالقضاء هو أسمى سؤدد. من كان يرجو منزلا في جنة فليحمل البلوى بقلب موحد. فالصبر مفتاح الرحيم بعبده، والرضا بالقضاء فوز للمعبد. فالصبر يا إخوة الإيمان هو جسر العبور إلى محبة الله. فاللهم اجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. وارزقنا الرضا بقضائك حتى نلقاك وأنت عنا راض غير غضبان.
1: حمدت من لم يجد بالصبر إلا وبالرضا

إخوة الإيمان، في جوف الليل حين تهدأ الأصوات وتسكن الحركات ويخلد الناس إلى فرشهم، تتجلى للمؤمن أجمل لحظات الاتصال بخالق الكون. إن قيام الليل يا أخي ليس مجرد صلاة، بل هو خلوة مع ملك الملوك سبحانه. حين ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لقد كان السلف الصالح يعدون قيام الليل شرف المؤمن وعزة وسر ثباته على الحق. إن من تعود على مناجاة ربه في ظلمة الليل لن يستوحش في ظلمة القبر، ولن يخاف من الفتن التي تعصف بالقلوب. إنها السكينة التي تهبط على القلب فتجعله راضيا مطمئنا قويا بالله. وفي قيام الليل يا أحباب تتحطم حجب الغفلة وتصقل الروح، ويتميز الصادق من غيره. يقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الشاعر: يا عاشق الليل لا تخش من ظلم، ففي الدجى ينجلي كل الذي بانا. صل الصلاة ودع روحا تحلق في رحاب ربك تبغي منه رضوانا. لا شيء يعدل ذي الساعات من أمد تقضي بها الروح في المولى وإحسانا. كم من دعاء بليل كان مفتاحه لكل باب من الآمال ما زانا. فاجعلوا لكم يا عباد الله حظا من الليل ولو بركعات قليلة، فإنها تكون نورا يمشي به العبد في دنياه، وذخرا ينفعه في أخراه، وقرة عين لا يعدلها نعيم الدنيا.

افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها زميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: والكتاب الذي أنواره سطعت.

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.

0: وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من صور النجم والقمر والطارق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
1: يا سلام.

0: وسلم.
1: يا سيدنا يا سيدنا ما شاء
0: الله. إن ربك واسع المغفرة.

0: صلاتكم.
1: يا سلام يا سلام يا عبد
2: الله سبحانه وتعالى
0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ

عليكم. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهكدي. أعنده علم الغيب فهو يريد.

وإبراهيم الذي وفي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن

0: يا سلام فهمت عليك.
1: وأن سعيه سوف يريه.

0: الله يا شيخنا، الله يقوي الله يقوي
1: الله يا عمنا،
0: الله يقوي
2: مالك يا سيدنا.

0: se l'è andata.
1: وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى

وأن عليه النشأة الأخرى

وقوم نوح من

ربك تتعالي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة.

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله.

الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

شق خوف وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

0: نقدم يا رب بس نسيب الله
1: وإن

قرت وكل أمر مستقر وقد جئت.

فما تغني النور فتول عنه.

Nuku. فتول عنه.

ناصر. كذبت قبلهم

فانتصف ففا

0: والله يا سيدي الله يكرمك والحد عم فتح الشعشاعة كده وحضر بينك وبين حياتك الله يطمنا عليك بحق النبي الله لم يظلمك يا حبيبي
1: فالتقى

العذر.

فانتصر. ففتح

فل

هذا قدر. وحملناه على ذات ألواح.

والزجر. كذبت

فانتصر فانتصر فانتصر

وفجرنا الأرض عيونا. كذبت

فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء.

0: ما حدش كده غير الزمالك
1: يفتح عليه
2: ربنا راضى عليك ان شاء الله
3: الله الله الله الله
2: ان شاء الله ربنا راضى عليك
0: يا رب اللهم
3: صل على النبي يا رب يا صلاة النبي
0: بدري قوي
2: صل على النبي
3: يا سيدنا الملك
4: فالتقى

أنا كفر.

0: فانتصر
1: يا ربي يا ربي نصر الإسلام يا رب يا رب
0: فانتصر.

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففانتصر

صفتنا.

وفجر

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

confit. ولقد تركنا آية فهل من مدكر.

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من صور النجم والقمر والطارق بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، والتلاوة من صور النبأ والنازعات والانفطار. أما في الثامنة من صباح يوم غد السبت فلنا موعد مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سورة آل عمران على مدى نصف الساعة. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنها، قال: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتيه في الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه، أي إلى لسان الميزان. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أفادت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بأن هناك حسابا وجزاء، وأن الأعمال لها موازين توزن بها يوم القيامة، وأن هذه الموازين في غاية الدقة المتناهية. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد أفاد هذا الأثر الذي بين أيدينا أن الله تعالى خلق ميزانا ضخما توزن به أعمال الجن والإنس، وأن هذا الميزان قبالة العرش، وأن إحدى الكفتين في الجنة والأخرى في جهنم، وأن القائم على هذا الميزان إنما هو سيدنا جبريل عليه السلام، فيأخذ بعمود الميزان وينظر إلى لسان الميزان. فميزان يوم القيامة غاية في الدقة، ويتابع حركة لسان هذا الميزان سيدنا جبريل عليه السلام.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنها، متحدثا عن ميزان يوم القيامة. ضيفنا الكريم، بين سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الميزان، وكذا بينت بعض الآثار.
2: روى أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجود العراقي إسناده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أمقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين يدي ظهري جهنم. وخرج الحاكم بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأخرج البزار والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملكا من ملائكة الله عز وجل موكل يوم القيامة بميزان ابن آدم، فيؤتى به حتى يوقف بين كفتي الميزان فيوزن عمله، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق: ألا سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خفت كفة ميزانه نادى الملك: ألا شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الثعلبي وابن جرير الطبري وابن أبي الدنيا وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام. وقال الحسن البصري: هو ميزان له كفتان ولسان، وهو بيد جبريل عليه السلام.
1: لكن أستاذنا الكريم، نتساءل عن الصالحين الكبار وموقفهم تجاه هذا الميزان، ميزان يوم القيامة.
2: الإيمان بوجوب الميزان يوم القيامة واجب عند السادة الأئمة لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة سلفا وخلفا. وقال العلامة ابن بطة في كتابه الإبانة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني الميزان واجب لازم. وروى الإمام أحمد بسند حسن حديث جبريل الشهير، وفيه: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال: نعم. وقال الإمام علي ابن المديني وأحمد بن حنبل: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم إلى أن قال: والإيمان بالميزان.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتيه في الجنة والأخرى على جهنم. لو وضعت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن. وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه، أي ينظر إلى لسان الميزان. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنبافتي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا في الحلقة السابقة يا دكتور عن حكم الزكاة على الأموال والحساب الجاري، واليوم نريد أن نتعرف على حكم الزكاة على المدخرات في حساب التوفير مثلاً أو حساب الاستثمار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تجب الزكاة في المدخرات الموجودة في حساب التوفير والحساب الاستثماري إذا تحققت شروط الزكاة.
2: ما هي هذه الشروط؟ نكررها مرة أخرى.
3: قلنا بأنه لا بد من توافر النصاب، والنصاب عبارة عن امتلاكه لنقود ورقية يستطيع أن يشتري بها 85 جرام ذهب عيار 21، وذلك بناء على الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ومن لجان الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف، وأن يمر على هذا النصاب سنة قمرية كاملة، وهو ما يسمى بحولان الحول من وقت ملك النصاب. المال المشغول بحاجة الإنسان مثل الدين والزواج والفقهاء توسعوا في مفهوم الحاجة، ومع ضعف الدخول وما إلى ذلك. فإذا كانت هذه الأموال أو بعضها مشغول بحاجته من ديون أو زواج أو شراء سكن يصرفه
2: أو حج
3: الفرد، نعم، فإذا كان مشغولا بشيء من ذلك فإنه

0: أولا بأول، ولا يبقى منه شيء، فلا زكاة في الجزء المصروف. أما إذا أضيف العائد إلى أصل المال وبقي معه لمدة سنة، فإنه يدخل في المال الذي تجب فيه زكاة وفق الشروط المقررة. فالأصل وجوب الزكاة فيه بمقدار 2.5%، وهو ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وكذلك لجان الفتوى بالأزهر الشريف. كما أن هذا يتفق مع طبيعة المال النقدي، فوجوده في البنك لا يغير حكمه من حيث كونه مالا نقديا مملوكا لصاحبه. أما الحساب الاستثماري فإنه يختلف عن حساب التوفير، لأن المال فيه يستثمر عادة، ويكون لصاحبه رصيد وأرباح ناتج عن الاستثمار، وتجب فيها الزكاة، أي تجب الزكاة في أصل المال وفي أرباحه.
1: ما الفرق بين اللي هو المال المستثمر والحساب الجاري الذي تكلمنا عليه قبل ذلك؟ يعني الحساب الجاري ما هو بيكون مستثمر أيضا، يعني بيكون عليه كأنه استثمار.
0: الحساب الجاري لا يستثمر، هو تحت تصرف صاحبه في أي وقت.
1: ولكن بيكون عليه عائد يا دكتور.
0: آه نعم، هذا حساب التوفير عليه عائد، ولكن يستثمر في بنود مخصوصة، ليس مثل الحساب الاستثماري. الحساب الاستثماري بابه مفتوح، ممكن يدخل في صكوك، في أذونات خزانة، في أشياء كثيرة. فهذا له استثماره وهذا له
1: يعني
0: استثماره.
1: الاستثمار، أقصد الحساب الجاري غير الاستثماري؟
0: نعم، حساب التوفير،
1: أيوة، حساب التوفير.
0: حساب التوفير بنسميه دفتر التوفير، له
1: أيوة.
0: مصارف مخصوصة وطرق استثمار مخصوصة وتوزيع أرباح بطريقة مخصوصة.
1: في هذه الحالة عليه زكاة؟
0: نعم، إذا كما قلت، إذا كان فائضا عن حاجاته الضرورية وبلغ النصاب ومر عليه الحول، فإنه
1: كالحساب
0: يدخل فيه
1: الجاري يعني.
0: كالمال النقدي الذي عنده في البنك تماما. أما الحساب الاستثماري كما قلت يختلف عن حساب التوفير، لأن المال فيه يستثمر عادة، ويكون لصاحبه رصيد وأرباح ناتج عن الاستثمار، وتجب فيها الزكاة يعني في الأصل وفي الربح إذا تحققت فيهم شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يطمئن القلوب ويسعد النفوس، هو الذكر الحكيم، وهو شفاء لما في الصدور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ah.

Oh.

قد جعل ربك تحتك سريا.

قد جاء ربك تحت

يتجلى عليه.

قد جعل ربك تحت

Yeah.

فأتت به قومها تحمله

فأشارت إليه.

قال إن

Yeah.

وضرا بوالدي.

مريم. وبرًّا بوالدتي وبرًّا بوالدتي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ أحمد نعينع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من أول سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى

في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

أدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفق

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

0: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي النمل والقصص للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 3:09 من بعد منتصف الليل، ساعتنا الآن 1:30 ودقيقتان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،

0: اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 35 من سورة النور وحتى الآية 44 من سورة الفرقان للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.

عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي

الباب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

عَمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

الله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا

بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ.

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون

أصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.

من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

نهارا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟

أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

0: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي النور والفرقان للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. نحييكم أيها الأحباب في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الزمر وغافر للقارئ الشيخ عثمان الشبراوي.

ونفخ في الصور ونفخ

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الزمر وغافر للقارئ الشيخ عثمان الشبراوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة صاد للقارئ الشيخ عوضين المغربي، وذلك بمناسبة ذكراه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة صاد للقارئ الشيخ عوضين المغربي، وقد أذعنا هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم. يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومتى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، إنك أنت العليم الحكيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:05 من بعد منتصف الليل. هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ كارم الحريري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.